0: ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
1: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
2: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوا وزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
0: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام اسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدا إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
5: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
6: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: للأطفال المصابين بطيف التوحد.
1: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
2: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
0: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني وتنمية المهارات الحياتية.
3: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعاليات المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطروا أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
0: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالدخلة مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
8: Une première initiative, il y a le but de introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, lui-même, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أكد بلغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ، تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
6: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
7: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
5: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
8: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
9: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسة للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
5: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
10: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
11: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كي تحتضنوا مدينة خنيفرة.
10: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
12: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
13: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
10: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
15: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات وثلاثة ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات قدرت توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
6: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
5: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
7: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى، وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
8: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
5: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
2: ريم راديو،

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: La quatrième édition du forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
3: C'est un forum très important. En ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
4: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Il se présente sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace. Adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
2: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت، يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
9: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاءوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، وكذلك هاد التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيتحتضنوا مدينة خنيفرة.
8: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
10: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
11: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
8: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد النهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلمانيين عن التصويت.
6: ريم راديو.
12: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
13: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
2: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدا من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
3: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
1: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
1: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخلة مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجال التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياشة بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل إلي تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللاماديين أصيل معترف به من طرف الإسيسكو.
7: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال الاختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
6: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات، وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخد إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة من اللي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي، من اللي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية، والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي العقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية. فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي، لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
2: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
1: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
3: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى، وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
4: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
1: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام اسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية، فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
8: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
9: خصصوا دورة
6: العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
9: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه، واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
8: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
10: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
11: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
8: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
12: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
13: C'est un forum très important, en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
14: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie 2000, Forêt du Maroc 2020-2030.
12: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, huitième édition, qui a distingué sept initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable. RIM Radio.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة

0: القانون.
1: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
2: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى التجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير، الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
1: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
7: Une première initiative, il y a le but d'y introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, il y a une dizaine de jours. Chaque jour, il y a des coachs, des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont essayé de faire le mythe pour qu'ils prennent le surtout quand ils sont le lycée.
6: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
5: RIM Radio. RIM Radio.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
8: لا تنسى.
5: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
2: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
1: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
1: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
3: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوج ديال الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه حتى حنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
4: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغة ديالها صباغة طبيعية.
1: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
7: اليوم راه كان التصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
1: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات وثلاثة ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هادشي فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من 1.5 مليون دولار لجوج ديال 1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من 9 ديال الملايين دولار لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل 13 مليار دولار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر
4: ريم راديو.
5: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
1: خفض جولدمان ساكس بانك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
7: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
10: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هاد التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كي تحتضنوا مدينة خنيفرة.
9: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
11: سعيده بزاف بالمشاركه بالفوز ديالي في هذه التظاهره الرياضيه. كنبغي نشكر جميع الاطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهره الرياضيه.
12: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من اجل تشجيع الساكنه بالرياضه، وكنشكر العداء العالميه الاولمبيه نزهه بدوان.
9: هذه المبادره ترم ايضا تشجيع الممارسه الرياضيه وتوسيع قاعده المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
2: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
13: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
15: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ، تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
13: ريم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: ريم راديو،
15: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو، ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
18: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدا من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
19: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
17: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
10: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار، نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
17: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
9: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية، وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوي السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين: المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجل التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجل من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطال الفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامادي أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
8: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
7: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
9: ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
11: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
10: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
12: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
13: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
10: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام. وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام اسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران. توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد مجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 أعياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
9: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
10: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
8: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
11: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
12: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسين للرواية الصحراوية، التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
8: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
3: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
2: وعلى امتداد جلسات النقاش، انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
4: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى التجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير، الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
2: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: une première initiative. Il y a le but de introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, a fait une dizaine de jours. Chaque jour, on a avec des coachs, avec des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc, la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont fait un peu de temps pour faire le monasib, surtout pour le lycée.
1: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marqué par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auquel ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عملة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحمنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024 وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج حرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 مليمتر، وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 مليمتر وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: الخبر من المصدر. في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
5: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
4: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
5: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
4: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
4: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
7: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركه تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
8: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغة ديالها صباغة طبيعية.
4: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر ريم راديو.
4: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
10: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
4: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
9: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
14: $871 مليون رقم كبير، ولكن اشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات قدرت توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعاليات الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
4: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوج ديال الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه حنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
5: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال التزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغه ديالها صباغه طبيعيه.
3: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بأجال التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة السكرة والتشغيل والكفاءات يونس السكري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف، أسدل الستار بجماعة 4 عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطال الفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإسيسكو.
8: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
3: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنية بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
9: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع المجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
6: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
10: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير، الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
6: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
12: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوي السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي طرو هكا يحطها في البلاصه المخصصه ليها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش ليديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط البحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش ليديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
6: اليوم راه كان التصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
5: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
8: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
9: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كي تحتضنوا مدينة خنيفرة.
8: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
10: سعيده بزاف بالمشاركه بالفوز ديالي في هذه التظاهره الرياضيه. كنبغي نشكر جميع الاطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهره الرياضيه.
11: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من اجل تشجيع الساكنه بالرياضه، وكنشكر العداء العالميه الاولمبيه نزهه بدوان.
8: هذه المبادره ترم ايضا تشجيع الممارسه الرياضيه وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
13: La quatrième édition du forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
14: C'est un forum très important, en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
15: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Il se présente sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
13: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر.
5: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
16: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
5: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
16: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
5: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
3: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
5: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
17: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
18: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
5: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
19: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
20: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية من مؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
21: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات تذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرج والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: غدا تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
6: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
7: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
5: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
8: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائدة للأعمال الثقافية والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
5: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
6: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
5: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار، بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق استراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
9: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تثمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
8: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
10: سعدت جدا بهذا الحضور وهاد الناس تبارك الله عليهم هاد الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وانا سعدت وفرحانه بهم.
11: التكريم ديالي يكون انا راني فخوره به، الحمد لله فرحانه.
3: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراث اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
12: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
13: Une première initiative, il y a le but d'introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'UMA, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, a dit qu'on fait une dizaine de jours. Chaque jour, on a avec des coachs, avec des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont essayé de faire le mid pour qu'ils prennent le bon surtout pour qu'ils soient le lycée.
12: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد النهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشارين برلمانيا عن التصويت.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: $871 مليون رقم كبير، ولكن اشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
5: Une première initiative, il y a le but d'aller introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Processus de la sélection qui est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves les Kainin. Et le camp, Inch'Allah, a dit qu'on fait une dizaine de jours. Chaque jour, a dit qu'on fait des coachs, des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc, la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont fait un peu de temps pour faire le monasib, surtout parce qu'ils ont fait le lycée.
4: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
3: Rim Radio. Rim Radio.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة
6: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
8: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
7: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
8: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
7: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisé par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
9: C'est un forum très important. En ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
10: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie 2000, Forêt du Maroc 2020-2030.
4: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, huitième édition, qui a distingué sept initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement.
3: RIM Radio.
2: RIM Radio. الخبر من المصدر. RIM Radio. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد بلاغنا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ، تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بأجل التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الأجل من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة السكرى والتشغيل والكفاءة يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها، وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة، لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعيبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة من اللي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية. فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي، لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
1: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال فعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
0: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
6: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويج الطبي.
7: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
5: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
8: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائدة للأعمال الثقافية والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
5: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
9: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
4: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
10: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
11: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
4: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوي السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
14: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75

0: قبل إعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانة الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
5: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
6: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
4: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
7: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
8: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية، من مؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
4: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: ريم.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي، في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
2: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
3: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزه، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغه طبيعيه.
0: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: غدا تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين: المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
5: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هذه التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كي تحتضنوا مدينة خنيفرة.
4: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
6: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
7: كنشكر على المنظمين اللي انضمونا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية الذهبي دوان.
4: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلمانيا عن التصويت.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
10: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنية بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
11: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع المجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
10: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
12: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
10: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
3: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
2: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
1: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون ل$2.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين ل$10 ملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
4: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاوا مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هاد التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيتحتضنوا مدينة خنيفرة.
3: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
5: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
6: كنشكر على المنظمين اللي انضموا لنا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
3: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: $871 مليون رقم كبير، ولكن أشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: Le Harvard Debate Council Summer 2026, un événement international de débat d'envergure, a été lancé à l'école de management Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat sous le signe de l'innovation et de l'excellence académique. Initié en partenariat avec Brainline et le Harvard Debate Council, cet événement offre aux étudiants une tribune privilégiée d'échange et de réflexion, en proposant un programme intensif mêlant débat, négociation, prise de parole en public, réflexion critique, orientation universitaire et préparation aux études supérieures. Je salue l'engagement de l'UIR en faveur de l'excellence académique et de l'innovation pédagogique en vue de former de nouvelles générations de leaders capables d'évoluer dans un environnement mondial en pleine transformation. Je me félicite également de la collaboration fructueuse entre l'UIR et l'ambassade, grâce à laquelle plusieurs programmes ont vu le jour et de nombreuses activités ont été organisées en faveur des étudiants.
4: Une première initiative, il y a le but d'y introduire les élèves le débat ou le mondial, l'argumentation. Donc, l'humain, on a plus d'une quelques centaines d'élèves. Le processus de la sélection est un peu difficile, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir des représentants de chaque région. On a plus de 12 régions, il y a les élèves qui sont là. Et le camp, Inch'Allah, a dit qu'on fait une dizaine de jours. Chaque jour, il y a des coachs, des instructeurs de Harvard ISDI et en même temps de la plateforme Brainline. Donc la plateforme Brainline, le but de là, c'est l'orientation ou le guidance. Les gens qui ont essayé de faire le mythe pour qu'ils prennent le surtout quand ils sont le lycée.
3: La cérémonie de lancement du programme, qui devrait accueillir plus de 600 participants souhaitant découvrir ses opportunités, a été marquée par un panel consacré aux enjeux de l'IA et de l'éducation, auxquels ont pris part des personnalités reconnues du monde académique, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعه، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
6: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
7: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال فعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
6: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
8: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل، والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد بوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا. إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنية بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
5: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع مجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع الكلية القانون.
4: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
6: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة، سواء على مستوى الجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير، الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
4: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
7: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
8: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
3: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
9: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
10: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسة للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
3: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
14: اليوم راه كان تصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور، عدلناه في اللجنه وكان بالاجماع على 9 شهور، ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
12: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.

0: أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوي السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني مريانا عن التصويت.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ذات تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026. استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم إذاعة راديو. الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. جناح كبير مخصص لصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة وصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
2: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
3: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتو وزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت، معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزه، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغه طبيعيه.
1: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
8: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
7: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف. توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
9: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأداء الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
1: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
9: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
1: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو.
10: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
11: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
12: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد محور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
10: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
13: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
14: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
16: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تثمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
15: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
17: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
18: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
15: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
19: La quatrième édition du Forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole, et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
20: C'est un forum très important. En ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
21: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales, dans des zones rurales. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert, il se présente comme une solution efficace adapté aux régions qui connaissent aujourd'hui toutes ces contraintes. Et l'Agence nationale des eaux et forêts, aujourd'hui, il se place comme au cœur de cette problématique avec sa stratégie Forêt du Maroc 2020-2030.
19: Les participants ont souligné l'importance de renforcer les synergies entre les pays africains afin de faire face aux défis climatiques qui impactent de plus en plus les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques, en mettant en lumière des initiatives innovantes développées sur le continent pour améliorer l'adaptation des territoires au changement climatique tout en créant des opportunités économiques durables. Cette première journée a été également marquée par la remise des trophées ICAF 2026, 8e édition, qui a distingué 7 initiatives marocaines pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques et au développement durable.
5: RIM Radio. RIM Radio.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، كما تم تعديله والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدونة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
2: اليوم راه كان التصويت باجماع، وكنتمنى ان شاء الله انه ينال الاجماع كذلك في الغرفه الاولى باش يمكن يخرج الوجود من بعد 9 شهور. كان السيد الوزير جاب بمقترح ديال 6 شهور، تبين بان خاص تزاد واحد 3 شهور عدناه في اللجنه، وكان بالاجماع على 9 شهور ان شاء الله غادي يخرج الوجود باذن الله.
1: وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامها، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام. وهكذا صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى 9 أشهر، كما صادقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: $871 مليون رقم كبير، ولكن اشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو أكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون إلى $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات و 3 ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هادشي فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات تقدر توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي، في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
6: الحمد لله البادرة مزيانة بزاف، وهذه أول مرة كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا أول مرة تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعة قوية أننا نبرزوا المنتوجية الصناعة التقليدية المغربية اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصة احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
7: نجيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربية ديال ايتو وزكي ديال المنطقة ديال طازناخت، معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغات ديالها صباغة طبيعية.
5: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يكتسي أهمية خاصة في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لذا يضيف البلاغ تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم. وخلص المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تأمل أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية وفقا للقانون الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: صدقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تعديله وأرام إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائري الأجراء. وهمت التعديلات بالخصوص المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال التقيد بأحكامه، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص هذه الآجال من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وفي المقابل اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس سكوري اعتماد أجل 9 أشهر، موضحا أن الإشكال يرتبط بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات سارية المفعول في القطاع العام.
3: ريم راديو،
9: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
9: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع.
5: تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
10: مركز الداخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الداخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. المركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
11: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
4: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
12: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية. بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية، لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 أعياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
13: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
12: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
14: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
15: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
4: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
16: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
17: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
4: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنفس الشريف، أسدل الستار بجماعة أربع عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي مطا للفروسية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
2: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان مطا.
1: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
0: ريم راديو. ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أزيد من 450 عداء شاركوا في سباق خنيفر الجماهيري ضمن فعالية الدورة الأولى لمهرجان الماء.
7: مشاركة يعني اللي شيء جميل هو أنه شباب وشابات وكذلك نساء اللي جاو مواكبين وليداتهم، فهذا هو الهدف ديال الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع. وكذلك هاد التظاهرة هذه كتزامن مع المهرجان ديال الماء اللي كيحتضنوا مدينة خنيفرة.
6: هذه التظاهرة الرياضية تروم دعم المبادرات الرياضية الهادفة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البدنية وترسيخ قيم المواطنة والتنافس الإيجابي.
8: سعيدة بزاف بالمشاركة بالفوز ديالي في هذه التظاهرة الرياضية. كنبغي نشكر جميع الأطر اللي ساهمت في التنظيم ديال هذه التظاهرة الرياضية.
9: كنشكر المنظمين اللي انضمونا هذا السباق الجماهيري من أجل تشجيع الساكنة بالرياضة، وكنشكر العداء العالمية الأولمبية نزهة بدوان.
6: هذه المبادرة ترم أيضا تشجيع الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع للإسهام في تعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي طرو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمنوا باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
4: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها

0: سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
1: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
0: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على إيقاع الموروث الأصيل ونغمات العيطة الجبلية الساحرة، تحولت مدينة تونات إلى مسرح لسمفونية كبرى لتعيش على وقع فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية. هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفعت هذا العام شعار العيطة الجبلية وموسيقى الأرض والإنسان، حيث جمعت الدورة نخبة من فنانين وموسيقيين نبتت إبداعاتهم بين قمم جبالة.
5: هذا المهرجان الذي أصبح محطة أساسية في أجندة المهرجانات الثقافية للوزارة، وهي مناسبة من أجل تتمين هذا التراث الثقافي والصيانة دياله والحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذه الدورة تعرف مشاركة أزيد من 40 فرقة تراثية موزعة على 3 منصات.
4: وبفضل العروض الموسيقية المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة، سافر الجمهور في رحلة استثنائية استمتع خلالها بوصلات أصيلة مستوحاة من العمق الثقافي للمنطقة.
6: سعدت جدا بهذا الحضور وبهذا الناس، تبارك الله عليهم، هذا الجمهور الجميل، والمهرجان كان في المستوى، وتبارك الله الناس ناشطين، وأنا سعدت وفرحانة بهم.
7: التكريم ديالي يكون أنا راني فخورة به، الحمد لله فرحانة.
4: وعلى امتداد دورته السابقة، لم يعد المهرجان الوطني للفنون العيطة الجبلية مجرد حدث عابر، بل أضحى فضاء حيا لتثمين التراثي اللامادي المغربي، ومنصة تجمع الرواد والشباب بعشاق الثقافة الشعبية، فضلا عن كونه رافعة أساسية لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تونات ومختلف مناطق جبالة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
8: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد مجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
9: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على عن على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد محور السياسات العمومية كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
10: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
11: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
10: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
14: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
12: Rime Radio.
13: Rime.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات ديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة ملي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا تثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف. وفي هذه الحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هذا السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل. وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل. لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة
1: الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
6: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه، ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
7: feels incredible.
9: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
8: وتوج تايتشيخو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
10: We are delighted to be back for the.
9: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الجولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
8: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب. وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: غداة تعادلهم الثمين أمام البرازيل بهدف لمثله في أولى محطاتهم خلال كأس العالم 2026، استأنف أسود الأطلس أمس تدريباتهم في أجواء إيجابية تسودها الجدية والالتزام، وكما هي العادة بعد المواجهة الكبيرة تم عفاء اللاعبين الذين خاضوا الجزء الأكبر من المباراة ضد السيليساو من أجل تسريع عملية استرجاع الأنفاس وإزالة العياء قبل المواجهة الثانية أمام إسكتلندا. وعلى أرضية ملاعب التدريب شارك البدلاء واللاعبون الذين لم يحظوا بدقائق لعب كثيرة في تمارين قادها الطاقم التقني، وتوزع برنامج الحصة التدريبية بين الاستحواذ على الكرة وتطبيق بعض الخطط التكتيكية فضلا عن تمارين بدنية موجهة للحفاظ على إيقاع المنافسة.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر محرم لعام 1448 هجرية هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1447 هجرية موافق 15 يونيو 2026، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر محرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد مباركا على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع المجيب.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
13: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة الأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار، نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 عياشة بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية الروسية. التظاهرات جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء لدزت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية، 20 نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. سال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عملة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولية المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا، مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كميات الأمطار بين 100 و300 مليمتر، وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 مليمتر وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان، أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
7: غيم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: La quatrième édition du forum Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone s'est ouverte à Ifrane avec la participation d'acteurs institutionnels, experts, chercheurs, entrepreneurs et porteurs de projets issus d'une quinzaine de pays d'Afrique. Organisée par l'Agence pour le développement agricole et l'association Initiative Climat, en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, l'Agence nationale des eaux et forêts, l'Université Al-Akhawain, le PNUD et la GIZ. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine autour du thème « Résilience climatique et agriculture, économie circulaire et valorisation de la biomasse ».
12: C'est un forum très important, en ce sens qu'elle réunit plusieurs pays africains, plus d'une quinzaine de pays, pour partager, je dirais, les expériences des uns et des autres dans la lutte contre les effets des changements climatiques à travers des solutions diverses qui s'inscrivent notamment dans l'entrepreneuriat vert. Ce forum et ces journées seront l'occasion de renforcer davantage les liens et le réseautage dans le domaine de l'entrepreneuriat vert et dans le domaine des changements climatiques de manière générale, à même de permettre aux pays africains de développer une action commune et de plaider pour plus de financement pour lutter contre les changements climatiques.
13: Les défis auxquels sont confrontés les territoires aujourd'hui sont énormes. Ils se présentent sous différentes formes. Les eaux sont rares, les forêts, les écosystèmes forestiers naturels se dégradent. Des défis qui contrarient les possibilités de création d'emplois dans des zones qui sont marginales.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات قانونية وأمنية متنامية، تحولت مدينة طنجة إلى منصة للحوار العلمي والنقاش الأكاديمي حول مستقبل القانون الجنائي في مواجهة رهانة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. فقد اجتمع باحثون وأكاديميون وخبراء في الأمن السيبراني والقانون الجنائي من المغرب وخارجه ضمن أشغال ندوة علمية دولية خصصت لموضوع القانون الجنائي وحكامة البيانات الرقمية، التشفير بين حماية الحقوق وتقييد إخفاء الهوية، وذلك بمبادرة من رئاسة المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية المتقدمة للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم والتقنيات بطنجة التابعتين لجامعة عبد الملك السعدي.
2: يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهذا العام هناك نظام جديد يعتمد على ندوات مخصصة في مجالات عدة، ومن بينها مع المجال هذه المجالات مجال الإجرام السيبراني، وننظم هذه الندوة بشراكة مع كلية القانون.
1: وعلى امتداد جلسات النقاش انشغل المشاركون باستعراض الإشكالات القانونية والأمنية التي أفرزها التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توقفوا عند سبل توظيف علوم البيانات في خدمة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية في بيئة رقمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
3: السياق العام التي جاءت به هذه الندوة طبعا في إطار التطور المتسارع للبيئات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض على القانون الجنائي تحديات غير مسبوقة سواء على مستوى التجريم أو العقاب أو على مستوى الإثبات والإجراءات الجنائية. ثم هناك مسألة أخرى وهي التشفير الذي طبعا أصبح من المواضيع طبعا التي أو أصبح من أكثر القضايا إلحاحا في النقاشات القانونية المعاصرة.
1: تشكل هذه التظاهرة العلمية الممتدة على مدى يومين فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين والقضاة والخبراء والمهنيين العاملين في مجالات القانون والتكنولوجيا والأمن المعلوماتي، بما يعزز التفكير الجماعي في بناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: منافسات الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة انطلقت بدار السلام بالرباط. هذه الدورة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف تنافس 24 سربة، من بينها 18 سربة من فئة الكبار وست سربات من فئة الشبان، تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. المسابقة تقام على مرحلتين، المرحلة التأهيلية التي تتنافس فيها الفرق للتأهل إلى النهائي من الاثنين إلى الخميس المقبل،

0: والمرحلة النهائية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستلتقي أفضل السربات لتحديد بطل المغرب لعام 26 و2000. وتعد تبوريدة إحدى أبرز تجليات التراث المغربي الأصيل، وهي مدرجة منذ عام 21 و2000 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة يونسكو. ويجسد هذا الفن الفروسي العريق علاقة الانسجام التي ربطت الإنسان بالفرس عبر قرون من تاريخ المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
4: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
5: يجسد هذا المركز نموذجا للتنمية الدامجة القائمة على مقاربة حقوقية تجعل الإنسان أو الشخص ذوي التوحد بمحور السياسات العمومية، كما يشكل فضاء مؤسساتيا يكرس الاعتراف بالاختلاف باعتباره مكونا أصيلا من التنوع البشري.
3: حوالي 185 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برامج هذا المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 مستفيد من ذوي الإعاقات الذهنية المتعددة. تتنوع برامج هذا المركز بين حصص للتأهيل في الوسط المائي وحصص للتأهيل المهني والتنمية المهارات الحياتية.
6: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعاليات المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافية والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار. نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
3: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري. ومع تزايد الوعي بأهمية الإدماج الاجتماعي لأطفال طيف التوحد، يرسخ مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخلة مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال الرعاية والتأهيل، وفضاء يعكس إرادة جماعية لجعل الاختلاف مصدر قوة وفرصة للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية المجتمعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت. يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا. إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640,000 شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة، لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
6: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار، بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار، حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: $871 مليون رقم كبير، ولكن اشنو قصته؟ $871 مليون هو مجموع الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وهو اكبر مبلغ في تاريخ المونديال. الفيفا قررت ترفع قيمة الجوائز من $727 مليون ل $871 مليون. مونديال 2026 غيكون مختلف على جميع النسخ السابقة، 48 منتخب و 104 ديال المباريات وثلاثة ديال الدول المستضيفة، وهذا الشيء كامل كيرفع من تكاليف السفر والإقامة والتنظيم. ماشي هذا الشيء فقط، المنحة ديال التحضير لكل منتخب ارتفعت من $1.5 مليون لجوج ديال $1.5 مليون، كما ارتفعت المكافأة ديال التأهل للنهائيات من $9 ملايين لعشرة ديال الملايين. أما العائدات المتوقعة للمسابقات قدرت توصل $13 مليار. المونديال ديال 2026 ما غيكونش فقط الأكبر من حيث عدد المشاركين، بل كذلك الأغلى في تاريخ كأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. في محطة رياضية دولية جمعت نخبة من أبرز لاعبي الغولف، توج لاعب الغولف من هونغ كونغ تاي تشي خو بلقب الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب التي احتضنها نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.
4: إنه شعور لا يوصف. أنا سعيد جدا بأدائي الجيد في ملعب أحبه كثيرا وفي بلد أحسن استقبالي وتعامل معي بكل ترحاب. أشعر بسعادة غامرة وأعجز عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به.
2: وتوج تاي تشي خو باللقب بعدما أنهى المنافسات في صدارة الترتيب العام بمجموع 273 ضربة، متقدما على الأمريكي بوبا واتسون الذي حل ثانيا بمجموع 274 ضربة، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
4: تسعدنا العودة إلى المغرب للمشاركة في النسخة الرابعة من بطولة السلسلة الدولية للمغرب. لاعبو الجولة الآسيوية يتطلعون دائما إلى العودة إلى المغرب لخوض المنافسة على مسالك الغولف الملكي دار السلام التي تشكل فضاء مثاليا لممارسة هذه الرياضة.
2: الدورة الرابعة للسلسلة الدولية للمغرب أبرزت مستوى تنافسيا عاليا بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز المحطات الرياضية الدولية التي يحتضنها المغرب، وعادت المرتبة الثالثة للتايلاندي سوتيبات براتيبتينشاي بمجموع 277 ضربة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها فواحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة، ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو، ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
4: صدقت لجنة التعليم وشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيري الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد بموافقة 5 مستشارين برلمانيين مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني مريان عن التصويت.
3: ريم راديو، ريم راديو.
5: خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الباحثين حول الصحراء المغربية الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجلميم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، دعا الكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي إلى تطوير أدب للصحراء يكون قادرا على نقل الأبعاد المتعددة للفضاء الصحراوي إلى الأجيال الجديدة من الباحثين والطلبة وفق مقاربة مغربية.
6: خصصوا دورة هذا العام للمنجز السردي الذي ينقل قضايا الصحراء، ثم يحاول كذلك أن ينقل هذا الموروث الحضاري الجماعي الذي يحفظ في الصدور إلى أثر مكتوب يستفيد منه الباحثون في الجامعات.
7: هذا النشاط الذي دأبت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن الزهر على تنظيمه واستدعاء مجموعة من الباحثين في مشارب وفي مجالات علمية مختلفة ترتبط على كل حال مجاليا بهذا الفضاء الصحراوي.
5: هذه الدورة من المنتدى خصصت للاحتفاء بمحمد سالم الشرقاوي، حيث تم بهذه المناسبة عرض شريط يوثق لمساره العلمي والثقافي، كما نظمت مراسم تكريم لفائدة روائي الصحراء وشركاء وداعمي هذه التظاهرة.
8: هذا ملتقى تم الجمع فيه بين البحث العلمي وبين خصال البحث العلمي اللي هو الاعتراف والجميل والاحتفاء بعطاءات رجال من أبناء المنطقة ومن الوطن الحبيب.
9: تم اختيار محمد سالم الشرقاوي بطبيعة الحال باعتباره شخصية علمية وأكاديمية عندها إسهام مهم على مستوى الرواية الصحراوية والمؤسسين للرواية الصحراوية التي استطاعت أن تنقل قضايا الصحراء عبر نسق أدبي من البعد المحلي والبعد الجهوي إلى البعد القاري والأبعاد المختلفة.
5: هذا اللقاء العلمي يندرج ضمن دينامية بناء حقل أكاديمي مخصص للدراسات الصحراوية من خلال تعبئة باحثين ينتمون إلى جامعات وتخصصات مختلفة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو،
10: غيم راديو.
11: حصاد الجهاد.
4: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطل الفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
11: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
12: مركز الداخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الداخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد المجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في الترويض الطبي.
13: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الولي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائدة للأعمال الثقافية والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة، بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
11: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
10: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
14: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 عياش بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للدفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامادي أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
15: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
14: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
17: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
19: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغربي يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية أدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030 وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما شددت وأشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها أمس على مشروع قانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونة الشغل والرمي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمادة الشغل العادية المقررة لسائر الإجراء أو الأجراء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والذي يقضي بإنصاف فئة حراس الأمن الخاص الذين يعملون في المتوسط 12 ساعة في اليوم وعددهم كبير. كما صدق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الأثر القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 26 و2000 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عرضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. بمجلس المستشارين دائما في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول إصلاح المؤسسة والمقاولة العمومية، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمس بأن استثمارات المحفظة العمومية ارتفعت بنسبة 98% خلال الولاية الحكومية الحالية. أميمة بوشانين
0: أوضحت السيدة فتاح أن المعطيات المتوفرة تظهر أن المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تجلت أيضا في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 40%. وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16 مليار و400 مليون درهم إلى 26 مليار و600 مليون درهم بعد تجاوز الصعوبات التي شهدتها سنة 2022، فضلا عن ارتفاع الموارد المحولة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54%. وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في حجم الأرقام المحققة، بل تعكس كذلك تحولا في نموذج تدبير المحفظة العمومية، مبرزة أنها أصبحت أكثر قدرة على الاستثمار وخلق القيمة وأكثر اعتمادا على تمويلات مستدامة دون ضمان الدولة وأكثر مساهمة في المالية العمومية. وسجلت أن المغرب اعتمد مقاربة حديثة في تدبير محفظته العمومية، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة لمساهمة الدولة تنظر إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها محفظة استراتيجية متكاملة.
3: في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
5: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
6: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
7: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أستاذ النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة صراغنا وأسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات

0: إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان، أعلنت السلطات مصر عمل يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في عدد اليوم من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء. البداية مع آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الذي خاض حصة تدريبية جديدة استعدادا لمواجهة اسكتلندا المقررة يوم 19 يونيو الجاري برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. الحصة جرت في أجواء طبع الارتياح والجدية، وتميزت من خراط قوي من جميع اللاعبين، وشهدت مشاركة المجموعة بكامل عناصرها، حيث تم التركيز على تمارين بالكرة بالإضافة إلى عدة ورشات تقنية وتكتيكية تهدف إلى صقل الانسجام والآلية الجماعية. ويظهر أسود الأطلس هدوءا كبيرة وثقة عالية مع اقتراب هذه المواجهة ضد منتخب اسكتلندي طموح في مجموعة تتميز بمنافسة شديدة التعقيد. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026، حيث فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجأة هذا المونديال بعدما نجح في فرض تعادل سلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة أتلانتا برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. منتخب الرأس الأخضر بصم في أول مشاركة له على الإطلاق في المونديال على إنجاز تاريخي بفضل نجاحه في الصمود أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

0: رغم السيطرة المطلقة للاروخا على مجريات اللقاء الذي احتكر فيه نجوم الإسبان الكرة بنسبة استحواذ بلغت 74%، وفرضوا حصارا خانقا على خصمهم في نصف ملعبه طيلة لحظات المباراة، إلا أن كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي افتقدت للنجعة ولمسة الحاسمة في الأمتار الأخيرة. وفي محاولة أخيرة لقلب الموازين وكسر حالة الاستعصاء تلك، أشار ناخب الإسباني ورقته الرابحة بإشراك النجم الشاب لامين يامال في الشوط الثاني، غير أن دخول جناح برشلونة لم يفلح في تغيير ملامح اللقاء. في المقابل قدم منتخب الرأس الأخضر أداء دفاعيا بطوليا، وأظهر لاعبوه شراسة في الثنائيات وانضباطا تكتيكيا صارما، ليخرجوا بنقطة تاريخية ثمينة في مستهل مشوارهم المونديالي. وفي نفس المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني بنتيجة هدف لمثله، وكان الأخضر السعودي سباقا إلى تسجيل عن طريق عبدالله العمري، فيما أدرك التعادل لمنتخب أوروغواي ماكسيميليانو أراوخو. وعقب إسدال الستار على مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أصبح في رصيد منتخبات الأوروغواي والسعودية وإسبانيا ورأس الأخضر نقطة واحدة لكل منتخب. وفي مباريات المجموعة السابعة تعادل المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية، وبدل المنتخب المصري بافتتاح التسجيل عبر إمام عاشور، فيما أدرك منتخب بلجيكا تعادل بواسطة المصري محمد هاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده. وفي المباراة الأخرى من نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين المنتخب الإيراني والمنتخب النيوزيلندي على أرضية ملعب سوفاي. وعقب انتهاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، حصلت منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر على نقطة واحدة لكل منها، في انتظار انطلاق مباريات الجولة الثانية حيث ستواجه بلجيكا إيران، فيما سيلاقي المنتخب النيوزيلندي منتخب مصر. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نقربكم من واحد الفن المغربي أصيل اللي كيمثل جزء من هوية العاصمة الرباط، وهو الطرز الرباطي. فن عريق حافظ على مكانته عبر السنين وباقي كيتوارث من جيل لجيل بفضل حريفيات وحريفيين كيعشقوا هاد الصنعة. معنا اليوم المعلمة سميرة الملاكة اللي غتعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلمة سميرة، مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال للا سميرة، هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: بديت هاد الحرفة وأنا صغيرة، لأن هاد الحرفة عندنا موروثة، يعني عندي إخواتي اللي كبر مني كانوا كيزاولوها وأنا كنت بقى صغيرة وكنشوفهم كيفاش كيخدموا، كيبقى بالي معاها، يعني واخا تكون جالسين وداك الشيء كنشوفهم جالسين على الماكينة كيخدموا بها، وكانوا ديك الساعة دوك لي ماشين بيدال كيخدموا ولا ليها الزمرين ما تطرز، وأنا غير كنشوف يعني. وكانوا ديك الساعات في ايامات المدرسه ملي كنا كنقراو كانوا كيديروا لنا الاعمال اليدويه في المدرسه، كنت كنلقى راسي بزاف ملي كيكون عندنا ديك الساعه ديال الخياطه او الطرز، كنت كنبدع فيها وكنرتاح فيها اكثر.
1: بارك الله عليك للا سميرة. بعد ما تعرفنا على هذا الفن العريق، أكيد أن إنجاز قطعة من الطرز الرباطي كيمر من مجموعة ديال المراحل الدقيقة. للا سميرة، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها العمل من البداية حتى النهاية؟ وكذلك شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب والأكثر دقة؟
2: الطرز الرباطي كيبدا بعدا عندك ديزاين اللي هو رشمه او لا موديل اللي هو غادي تخدمي عليه، كيترقزيه هو الاولاني، كنرشموه وتنزلوه، كنشوفوا بعدا الالوان اللي غنخدموهم به مع الا كان ديال الزبائن كنختاروهم مع الزبائن ديالنا. من بعد كتجي الا كان اللبسه راه كتفصل كاليزار الفراش، كي كتعرفوا ان الطرز معروفين به العريسات ضروري كدير ليزار الفراش، كدير النب ديال الطبله، كدير كاع المسائل الغطاوي الصواني، هادو امور ملي كناخذوا معاهم هاد الحتيات كاملين كناخذوا الماده الاوليه اللي هي توب تنفصلوها، كنوجدوا الرشمه كنرشموا داك الثوب. الا كنا غنطرزوا باليد راه كناخذوا المريمه ديالنا والابره والحويطات وداك الشيء وكنبداو كان غير الطرز بلا ماشين، راه حنا كنقولوا بسم الله ونبداو في لا ماشين وكندوزوا. بالتالي ملي كنكمل بالطرز وداك الشيء كيدوز المرحله كنقيو، الا كنقي ما كنحتاجوش اننا نصبنوه، راه هو كيدوز ديريكت لا فينيسيون يتنقى ويتقاد ويتصلح ويتقطع وكنعطيو للزبائن ديالنا. اصعب مرحله هي الا كنتي غتنزل الرشمه ونزلتيها وجا ورشمتيها، راه الا مشات تتخدمات يعني هذاك الشيء كله مشى، سورتو الا كان في اللبسه مشات عوجه او لا مثلا الناب ديال الطبله باش غادي يجيك السونطر غادي تخدميه كتخرجي لي ان فيه مقاييس كله حساب.
1: اكيد للا سميره، قبل ما توصل الابره للقماش كاين عمل تحضيري مهم كيبدا من الفكره والتصور. حدينا على مرحله التصميم وكيفاش كيتختار النقش والزخارف اللي كتعطي لكل قطعه الشخصيه ديالها الخاصه.
2: طرز الرباطي سبحان الله العظيم الخدمه ديالو كلها من الطبيعه. طرز الرباطي كتلقاي انك كتمشي للورود، كتمشي للطيور، كتمشي يعني شي حوايج اللي هما كيعندك واحد الجرأه في الالوان، كيمكن لك ما تيحبسك حتى لون ما تقوليش ما طرزيش به. بزاف ديال الحوايج كتخلينا اننا كنخدموا للرباطي، كي قلت لك اغلبيه الطبيعه ديالو، لان الطرز الرباطي الاولاني كان كيمشي باشكال هندسيه، يعني كنا كنمشيو دي فورم جيومتريك اللي كانت كتخدم، وكانوا شحال هادي كانوا كيقولوا له الرقيم، كانوا كيجلسوا وتيحطوا حداهم الخيوط نتاع الحرير وكتبقاي تخدمي بلا رشيم، يعني كتبقاي غير كتخدمي كيسالي لك خيط وتهزي الخيط الاخر، ملي كتجي تكملي داك الخدمه كتلقاي راسك بحال درتي شي تحفه.
1: لالا سميرة كما كنعرفوا ان الطرز الرباطي معروف بالدقه ديالو وبالصبر اللي كيطلبوا. شحال ديال الوقت تقريبا كيحتاج انجاز قطعه واحده؟
2: دابا حاليا الحمد لله دابا فهاد الوقيته اللي ولات السرعه. كنا شحال هادي كنطرز باليد، جات لا ماشين بيدال. كنخدموا دابا هنا حنا حاليا بلي ماشين ديال الضو، كتساعدنا اننا كنرشموا وكنطرزوا عليها. هذاك الوقت اقتصر واحد شي شويه، ملي كنا باليد كان عندنا وقت، ومنين ولينا كنخدموا الخدمه ديال اليد حولناها لا ماشين، ولينا كنخدموها تما هنا ولا عندنا واحد الربح شويه ديال الوقت. ولكن كنحاولوا نراعي واننا نقبطوا في الجوده ديال لاما.
1: كآخر سؤال للا سميرة، كما كنلاحظوا اليوم بزاف ديال الشباب ولا كيهتم بالحرف التقليدية وكيبحث على مجالات جديدة للإبداع. من خلال تجربتك كيفاش كتشوفي إقبال الشباب على تعلم الطرز الرباطي؟ واش كاين اهتمام حقيقي بهذا الموروث؟
2: حاليا كاين واحد الفئة اللي باقا كتطلب انها دير لي فورماسيون في حقيقة هاد التكاوين اللي في التطريز، لان ولاو كيشوفوه في اللباس بزاف، ولاو كيشوفوه في يعني مشاريع دابا داخلة كبيرة. الشباب الحمد لله اليوم راه الأرضية عندهم واجدة مزيان. حنا كنا في الحقيقة شحال هادي كنا كنتمناو بزاف ديال الأمور والحمد لله وصلنا ليها، ولكن تسنينا وجرينا وتبرنا. انا كيبان لي انهم الارضيه عندهم تبارك الله موجوده بحكم ان المراكز ديال التكوين كلها موجوده ليهم، الابواب مفتوحه مجانيه، وعندهم مشاريع اللي يمكن لهم يقوموا بها كيذكرنا من جانب عدد من الاشياء، من بحال نقولوا كمبادره الوطنيه التنميه البشريه يمكن لها تحقق لهم مشاريع ديالهم اللي يمكن لي يعني ينجحوا فيها ويوصلوا بها. وبحكم التجربه ولونكادغومون ديال الوزارة مشكورين، وكذلك المديرية الجهوية ومؤسسة الدار الصالح، عندهم بزاف ديال البيبان محلولة اللي غتساعدهم وغتخليهم أنهم ينجحوا ويوصلوا.
1: شكرا لك للا سميرة على جميع المعطيات اللي عطيتينا وعلى الوقت ديالكم. هكذا مستمعي إذاعة ريم راديو كنكون وصلنا لختام حلقتنا اللي تعرفنا فيها على عالم الطرز الرباطي، هاد الفن اللي ماشي غير حرفة بل ذاكرة حية كتختزن تاريخ وثقافة وهوية مدينة الرباط والمغرب كامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة. السلام عليكم.

يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية أدي فونكي أديمي أشادت أمس بلوميا بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 2000، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
2: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
1: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
3: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء الثلاثاء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف السمع، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك،
1: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحذيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثل.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في إفران احتفال بالبيئة لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية الطبيعة. مركز الأشخاص ذوي التوحد بالداخل بنية تحتية متخصصة تنجد الإدماج والمواكبة الاجتماعية. وبالعرائش اختتام المهرجان الدولي معطى للفروسية بلوحات تراثية وحوارات حضارية. شارك نحو 100 تلميذ وتلميذة من عدد من المؤسسات التعليمية بإفران وأزرو في الدورة الأولى لعيد البيئة الذي نظم بمنتزه وسط مدينة إفران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وتوخت هذه التظاهرة التي نظمتها جمعية أصدقاء وادي إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية العضو في شبكة أطلس سيدروس بشراكة مع نادي اليونسكو أطلس المغرب ممثل مشروع إنقاذ محيط إفران، توخت تعزيز الثقافة البيئية لدى الشباب وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية. وجرى هذا الحدث بحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب فاعلين جمعويين وتربويين منخرطين في مجال حماية البيئة. يشكل مركز الأشخاص ذوي التوحد بمدينة الداخلة إحدى المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى تعزيز التكفل بالأطفال والأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فضاء متخصص للمواكبة والتأهيل والدعم النفسي والتربوي بما يساهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في قلب مدينة الداخلة وبين جدران فضاء صمم ليكون أكثر من مجرد مؤسسة للرعاية، يجد عشرات الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد في هذا المركز فرصة يومية لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وسط بيئة داعمة ومؤهلة. وقد أضحى هذا المركز الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية بجهة الداخلة وادي الذهب فضاء مهما لتوفير مواكبة متخصصة للأطفال المصابين بطيف التوحد.
3: مركز الدخلة للأشخاص ذوي التوحد بجهة الدخلة والذهب هو مركز تابع للمديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الدخلة والذهب، من بين المراكز اللي كتهتم بمجال الإعاقة خصوصا الإعاقات الذهنية. مركز يضم واحد مجموعة من الخدمات اللي كتبدأ من التربية الخاصة، الأخصائيين في النطق، الأخصائيين في التروية الطبية.
4: هو ثمرة تضافر جهود السلطات الولائية في شخص السيد الوالي المحترم والجماعات الترابية والتعاون الوطني وفعالية المجتمع المدني. جمعيتنا الرائد الأعمال الثقافي والاجتماعية كان أطر أكثر من 44 مستفيد في أطفال وضعية إعاقة بينهم قرابة أكثر من 10 تلاميذ في رحلة الانتظار، نشتغل معهم من خلال فريق متعدد التخصصات.
2: أنا هنا لإعداد برامج فردية تراعي خصوصية كل طفل من ذوي التوحد، حيث نعمل على تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي لهؤلاء الأطفال، كما أن إشراك الأسر في هذه العملية يعد عنصرا أساسيا في نجاح التكفل، باعتبار أن التقدم المحقق داخل المركز يحتاج إلى استمرارية ودعم داخل المحيط الأسري.
1: اختتمت بإقليم العرائش فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية بحضور شخصيات مغربية وأجنبية بعد 3 أيام من اللوحات التراثية البديعة ومن جلسات النقاش الحوارية الحضرية والاقتصادية. لنتابع.
5: على إيقاع حوافر الخيل وروح التنافس الشريف أسدل الستار بجماعة 4 عياشة بإقليم العرائش على فعالية الدورة 14 للمهرجان الدولي معطى للفروسية الشخصية. التظاهرة جسدت على مدى 3 أيام عودة حية لأحد أعرق التقاليد في منطقة جبالة، حيث تنافس الفرسان ببراعة وشجاعة للظفر بالعروس، وهي دمية من القصب والأقمشة تصنعها نساء القبائل تيمنا بقدوم الربيع ورمزا للخصوبة والبركة في تراث اللامديين أصيل معترف به من طرف الإيسيسكو.
6: الأجواء اللي دازت ديال الاحتفال لمدة 3 أيام، كنا في واحد السفر تاريخي ديال التراث المغربي الأصيل والعريق. اليوم كنشاهدوا الأجواء ديال اختتام ديال الفعاليات ديال الدورة 14 من المهرجان ماطا.
5: وتميزت دورة هذه السنة من المهرجان بإطلاق الدورة الأولى من المنتدى الدولي إلي مروكو، والذي يشكل منصة دائمة للحوار الاقتصادي والثقافي والحضاري، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والفضاء الأطلسي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغربي

0: السادسة بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة آدمية في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000: نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
1: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030 وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
0: من نيويورك أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش

0: العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوضية السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلبة.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
0: في في نتائج مباريات أمس واليوم سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية، وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. تسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة الصراغنة وأسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مسرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 و2000 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سنة القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهاز الجديد Connect Care الذي طورته مؤسسة للا أسماء والذي يتيح إجراء بعض عمليات الضبط عن بعد وفي الوقت الفعلي عبر ربط آمن. وفي السياق نفسه طورت المؤسسة تطبيقا لتقويم النطق عن بعد، وهو أداة تتيح متابعة الجلسات بوتيرة أكثر انتظاما، وهو عامل غالبا ما يكون حاسم في اكتساب اللغة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا اليوم في إطلاق صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للبرنامج الوطني غير المسبوق السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا، كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات خلفيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم سقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022 نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة تساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
3: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
4: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة، مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
2: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجدة، اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
5: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيان الله، ولكن في كل مجموعة ضروري ما تيكون لشد المشعل.
2: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا، إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد.

0: 26 و2000. نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل، أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
1: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية، تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
0: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

0: المفوض سامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلبة.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
0: في نتائج مباريات أمس واليوم، سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة المباريات التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: Dream Radio. Dream Radio.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
3: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
2: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1,100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية أدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقات نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
6: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية بيكون بمدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
5: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية. وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
7: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شهد مزيان، فهمتي؟ كنجيو هنا كنصوا مع الجمهور والجمهور تا هما يعني عجبنا الحمد لله.
8: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور الرائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معه في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
5: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initiée par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغربي يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه هي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية، وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة راغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج حرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 103 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان، أعلنت السلطات مصر ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغربي يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل.

0: مؤتمري ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل، أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
1: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية، تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء، وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
0: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوضية السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب

0: لدى المكتب الأممي المتحدة بجنيف المفوض سامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25,026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة تساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
1: هذا اللقاء والذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم اسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
0: في في نتائج مباريات أمس واليوم سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
5: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
4: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي لكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادره السوق الموحده للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 و2000 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أستهل النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مسرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية أدي فونكي أديمي أشادت أمس بلوميا بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
2: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030 وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
1: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 26 و 2000، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
3: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلبة.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تزييف أو تضخيم معطيات السيرة الذاتية هو سلوك غير أخلاقي ومخاطرة مهنية كارثية، لأن هذا التزييف كيبني المسار المهني للفرد على أساس هش، وكيؤدي غالبا إلى عواقب وخيمة كتلحق ضرر مباشر وفوري بالفرد على عدة مستويات. وتزييف معطيات السيرة الذاتية المقصود منها إدراج معلومات غير صحيحة أو مضللة كتعلق بالمؤهلات الدراسية أو بالخبرات المهنية أو المهارات أو الشهادات المحصل عليها. وهذا السلوك عنده عواقب مهنية وقانونية، لأن السيرة الذاتية وثيقة أساسية في مسار التوظيف، وكتمثل الوسيلة اللي كيقدم من خلالها المترشح مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية إلى صاحب العمل، وكتكون عملية الانتقاء والتوظيف على مبدأ الثقة والصدق في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إلا أن بعض الأفراد كيلجؤوا لتزييف أو تحريف معطياتها بهدف زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أو تحقيق مكاسب مهنية سريعة. لذلك يقدر هذا السلوك الغير أخلاقي تكون عنده آثار مهنية وقانونية سلبية على الفرد وعلى المؤسسة. وهذا التزييف ديال السيرة الذاتية كيهدف منه الفرد المترشح لوظيفة أو المباراة وغيرها إعطاء صورة غير حقيقية عليه، وكيبالغ في الخبرات المهنية من خلال تضخيم مدة العمل أو المسؤوليات اللي قام بها أو ادعاء الحصول على شهادات أو دبلومات غير حقيقية أو على نسب مؤهلات أكاديمية عمره ما حصل عليها، وكيختلق أيضا مهارات تقنية أو لغوية ما كيملكهاش بالمستوى اللي كيعلن عليه، وكيلجأ أيضا لإخفاء معلومات مهمة بحال حالة الفصل من العمل أو الفترات الطويلة اللي قضاها في البطالة، وأيضا تزوير الوثائق المرفقة كالشهادات الجامعية أو شهادات التدريب والخبرة. ورغم ذلك كتختلف دوافع هذا السلوك عند كل فرد، وكتوزع ما بين الرغبة في المنافسة داخل سوق العمل والخوف من عدم الحصول على وظيفة والسعي إلى تحقيق ترقية أو منصب أعلى من المؤهلات الحقيقية. وتزييف السيرة الذاتية عنده أيضا عواقب مهنية على الفرد، لأن المعلومات الكاذبة الواردة في السيرة الذاتية ديالو كتنعكس بشكل سلبي على مساره المهني. من ناحية المهنية كيؤدي اكتشاف تزييف إلى فقدان الثقة بالموظف وصاحب العمل، وهي اللي كتكون أساس العلاقة المهنية الناجحة، وكيفقد مباشرة الفرد حدود القبول خلال عملية الانتقاء، وكيتم استبعاده من الترشح مهما كانت كفاءاته العلمية والمهنية الأخرى اللي كتكون حقيقية. فالمؤسسات اليوم صبحت كتعتمد بشكل متزايد على آلية التحقق من الشهادات ومن الخبرات قبل من اتخاذ قرار القبول، وهي عملية ماشي صعبة. وإذا اكتشفت المؤسسة عملية تزييف المعطيات بعد التوظيف كتاخذ إجراءات تأديبية تقدر توصل للفصل النهائي. وكيزداد الأمر خطورة من اللي كيكون المنصب مرتبط بمسؤوليات حساسة كتطلب كفاءات محددة بحال المجالات الطبية والهندسية والمالية، وتقدر المؤسسة أيضا تعلم السلطات المختصة وهذا من حقها باش تدخل هاد السلطات وتقوم بالمتعين، ويقدر الفرد يتعرض للمساءلة القضائية. في العديد من الأنظمة القانونية كيتعتبر تقديم وثائق مزورة أو استعمالها جريمة كيعاقب عليها القانون. وإذا قام فرد بتقديم شهادة جامعية مزيفة أو وثيقة حول خبرة غير حقيقية يقدر يتعرض للمتابعة قضائية بتهمة التزوير أو استعمال وثيقة مزورة، وكيتم إبطال عقد العمل إذا ثبت أن صاحب العمل برم العقد بناء على معلومات غير صحيحة وكانت مؤثرة في قرار التوظيف، وفي هالحالة يقدر يفقد الموظف كل حقوقه المهنية والتعويضات اللي كان ممكن يحصل عليها لو كانت عملية التوظيف سليمة. هاد السلوك كيأثر سلبا على السمعة المهنية للفرد، خاصة مع تبادل المعلومات اللي أصبح مسألة ضرورية بالمؤسسات، وهنا الفرد يقدر يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل مستقبلية بعد انكشاف ممارساته غير المشروعة، كما أن فقدان المصداقية كينعكس على علاقته المهنية وشبكة معارفه داخل سوق العمل، وتزييف المؤهلات من نتائجه أيضا كيؤدي لضعف الأداء الوظيفي. ملي كيتم تعيين الفرد في منصب كيتجاوز قدراته الحقيقية، يقدر ينتج على هذا المشكل انخفاض الإنتاجية وارتكاب أخطاء مهنية والتسبب في خسائر للمؤسسة أو للمستفيدين من الخدمات ديالها. وفي بعض المهن العقوبات تقدر تكون أشد صرامة بسبب ارتباطها بحماية المصلحة العامة وسلامة الأفراد، بحال المهن اللي ذكرنا الطب والمحاماة والمحاسبة. فممارسة هذه المهن بناء على مؤهلات مزيفة تقدر تؤدي لعقوبات جنائية وإدارية وإلى المسؤولية المدنية، فهذا السلوك عنده أيضا بعد أخلاقي. لكن من اللي كيلجأ الفرد للكذب والتزوير فهو كيحرم آخرين أكثر كفاءة منه من فرص العمل، لذلك يوصي خبراء التوظيف بضرورة التعرف على طرق للتسويق الشخصي بأمانة وإبراز القدرات الحقيقية بطريقة احترافية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيمغاديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه

0: مملكة إفريقية بتطوير طيرانها مع الدول إفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء، وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وإفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
1: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 26 و 2000، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
2: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
3: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي

0: الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
1: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
2: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلب.
3: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
2: في نتائج مباريات أمس واليوم استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
2: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي ومدنها التاريخية والثقافية، جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولا كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقية. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغربي يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلوميا بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
2: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
1: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 2026 و 2000 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
3: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في حصاد الجهاد لهذا اليوم. أهم الأخبار في عناوينها: المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة محجوب الحراش أمس بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال موسم الفلاحي 25/2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة:
2: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة للجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
3: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتمييز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
4: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
2: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: سجلت جهة فاس مكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 15/2026 و2000، مما يعكس صمود ودينامية نسيج المقاولة بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 21/2000، مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخنيفرة جرى أمس إعطاء انطلاق تشغيل مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم:
2: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزجزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
1: سجلت مؤسسة الهواية السياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيتين إلى غاية متم مارس 26,000، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة الهواية السياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25,000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26,000 التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير، تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه التظاهر العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية، في أمان الله.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: الأخبار

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون

0: في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير.
1: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا، وحضور القوي للمملكة المغربية، تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء، وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا، اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
0: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغال المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
2: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المدير.

0: الجهوية للفلاحة للجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
2: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية، وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة، التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحامنة وقلعة الصراغنة وأسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان، والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي، فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي، وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 ملليمتر، وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملليمتر وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية، رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة، وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي، من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه هي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25,026,000 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيو جيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
6: على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
7: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية بكل مدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
6: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية. وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
8: جينا لهذا المهرجان ديال تولات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شي حدا مزيان، كنجيو هنا كنصوا مع الجمهور والجمهور تاهما يعني عجبنا الحمد لله.
9: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور الرائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معه في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
6: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
2: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
1: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المناقضة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراية المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
3: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهات المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم حظر ولوج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكة التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، واصفا هذا الإجراء بأنه تغيير حقيقي لأطفالنا ولمستقبلنا. قال السيد ستارمر خلال تقديمه لمشاريع قرارات ستذهب إلى أبعد من الحظر الرائد الذي تم إقراره في أستراليا. إن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال تعساء وتسهل التحرش والانتهاكات من قبل المتنمرين، بل ويمكن أن تضر بصحتهم العقلية. وينص هذا المخطط على حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكذلك فرض قيود أخرى على بعض المنتجات عبر الإنترنت مثل تطبيقات ألعاب الفيديو، سيما من خلال إلغاء إمكانية الدردشة مع الغرباء. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة البريطانية قائلا: هذا ليس قرارا أتخذه باستخفاف، ولن أدعي أنه يخلو من التكلفة أو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدم أي منفعة للشباب، لأن ذلك سيكون غير صحيح بكل تأكيد، مضيفا أن الحكم هو اتخاذ قرارات، ومن الواضح بالنسبة لي أن الحظر الشامل هو الخيار الصحيح.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطارية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل

0: المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية.

0: مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
2: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
1: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73,000 دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق استراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم،
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم اسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم سهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في موعد آخر من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر استعدادات أسود الأطلس تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهاية كأس العالم لكرة القدم. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة خيمت على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بينغريس كول بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن. وعكست الحصة التدريبية حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طبعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء لاعب إسماعيل الصباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعة الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتأتي تحضيرات النخبة الوطنية بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، وهي المواجهة الأولى التي انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. وينصب تركيز المنتخب المغربي حاليا على مباراته الثانية في هذه الرحلة العالمية أمام المنتخب الإسكتلندي والمقرر إجراؤها على أرضية ملعب بوسطن يوم الجمعة المقبل. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل منتخب فرنسا وصيف نسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب نيوجيرسي برسم الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، مؤكدا بذلك نواياه الجادة في التنافس على اللقب. وفرض المنتخب الفرنسي سيطرة ميدانية واضحة خاصة في الجولة الثانية، مستغلا أفضليته الهجومية وبنائه المتقن للعب في خلق خطورة متواصلة على مرمى الحارس إدوارد ماندي، في حين عانى أسود تيرانغا من غياب الفعالية على الرغم من المحاولات التهديفية الكثيرة التي لم يحسن ترجمتها إلى أهداف. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي، في محل منتخب السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون رصيد من النقاط. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهاية كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. ويخوض نشام نهائية كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بقيادة الإطار التقني المغربي جمال السلامي بعد مسيرة مميزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس العرب 2025. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد نجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وسجل ميسي خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي
أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوزا. وبهذه الثلاثية النظيفة في مرمى المنتخب الجزائري، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة، ليكون بذلك في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزا. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط. يقدم كأس العالم 2026 سيناريو يحلم به عشاق الساحرة المستديرة. الأمر هنا يتعلق بالمنافسة الشرسة بين نجمين استثنائيين، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، المنخرطان في سباق محموم على صدارة قائمة هدف كأس العالم عبر التاريخ. فعقب تسجيله ثنائية في مباراة فرنسا ضد السنغال، عزز مبابي مسيرته الكروية كهداف استثنائي مونديالي، فقد أصبح المهاجم الفرنسي الهداف التاريخي للدياكا، متجاوزا أوليفيا جيرو، كما حطم الرقم القياسي كذلك لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها المنتخب الفرنسي في كأس العالم، متفوقا على الراحل جوس فونتين. لكن رد ليونيل ميسي كان سريعا كذلك، فقد بصم النجم الأرجنتيني على أداء مذهل بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر، رافعا رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، ومعادلا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الألماني ميروسلاف كلوزا. في 38 من عمره، يثبت بطل العالم الأرجنتيني أنه لا يزال منافسا شرسا وقادرا على مواصلة كتابة تاريخ. خلف ميسي بات مبابي على بعد 2 فقط، ومع تولي المباريات يقرب كل هدف يسجله الهداف الفرنسي كرة القدم خطوة نحو عصر جديد. وهكذا لم يعد السؤال هو ما إذا كان الرقم القياسي سيحطم، بل من سيحتفظ به في نهاية هذه البطولة. فلا يزال بإمكان ميسي الانفراد بالصدارة وتحقيق إنجاز أخير قبل اعتزاله. أما مبابي فالوقت في صالحه، ويبدو مهيئا للتربع على عرش الأرقام القياسية. أكثر من 10 سنوات تفصل بين الرجلين، سنوات تجسد انتقال الراية بين أسطورة محنكة ووريث صاعد. يبقى نرى من ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة الرائعة من أجل الخلود. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني أديفونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030 وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25,026,000 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيو جيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلبة.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1. في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة، وعن نفس المجموعة فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط، بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هاد التوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت ديالو كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم، وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير، وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله. ويقدر يفسر بعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالات، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل، وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية، وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيت كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة إفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي اللي المغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة

0: واللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدولي الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البند الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوية للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و2026، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
1: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
1: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طالب.
4: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى

0: طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
1: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
3: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
2: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات نجحت أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية تشيد بالتزام جلالة الملك بدعم مبادرة سوق موحدة للنقل الجوي الإفريقي. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. مجلس حقوق الإنسان المغرب يجدد التزامه بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية آدي فونكي أديمي أشادت أمس بلومية بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وقالت السيدة أديمي في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000، نشيد بصدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأنها هذه هي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 18 و2000 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. في سياق متصل أكد وزير النقل واللوجستيك أن المغرب ملتزم بشكل كامل بتعزيز الربط الجوي في إفريقيا بما يخدم تنمية القارة. وأبرز السيد قيوح في كلمة خلال جلسة نقاش حول موضوع تطوير الشحن الجوي والمسارات عبر الممرات في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 26 و2000 أن المغرب واقتناعا منه بأن الربط الجوي يشكل رافعة أساسية للتنمية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يحافظ على دينامية مستدامة للاستثمار في تحديث بنيته التحتية المطرية. تصريح الوزير
4: اليوم اختتام مؤتمر دولي للطيران المدني بأفريقيا وحضور القوي للمملكة المغربية تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتزام المملكة إفريقيا بتطوير طيرانها مع الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك من خلال الحضور يوميا انطلاقا من الدار البيضاء إلى 32 عاصمة أفريقية، إضافة إلى موضوع الذي اشتغلنا عليه اليوم مع السادة الوزراء وهو كيفية فتح السماء الأفريقية للدول الأفريقية في إطار مجموعة ميتا اللي سجلت بكل ارتياح دور الريادي ديال المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، وذلك باعترافها بالدور استراتيجي المحوري كبلد رائد أو شامبيون ديال شمال إفريقيا باعتراف كل دول، واعتراف كذلك في الرسالة ديال السيد رئيس جمهورية توغو اللي وجهها لجلالة الملك. هذا الاعتراف يزيدنا حماس لكي نعمل غدا في إطار فتح الأجواء ما بين المملكة المغربية وأفريقيا، وبالخصوص الموضوع ديال الشحن الجوي للمغرب يستعد إليه في أفق سنة 2030، وذلك بعد الانتقال من 70 طائرة الآن لتوسيع حظيرة الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام.
3: من نيويورك، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخريطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المناقضة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. السفير شدد بهذه المناسبة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراية المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. في الشأن الحقوقي، جددت المملكة المغربية أمس بجنيف تأكيد التزامها بتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أشادت بمبادرة التحالف العالمي من أجل حقوق الإنسان التي أطلقها الأسبوع الماضي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. وخلال مداخلتها باسم المملكة في إطار النقاش العام المنظم ضمن البندية الثاني من جدول لأعمال مجلس حقوق الإنسان والمخصص لتقديم المستجدات المتعلقة بالتقرير السنوي للمفوض السامي، شكرت مريم راغالة المستشارة بالبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف المفوض السامي على تقريره السنوي وعلى مبادرته المبتكرة بإطلاق هذا التحالف، مؤكدة دعم المغرب لتنفيذها. في المجال الفلاحي، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط السالة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 25 و 26 و 2000، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
1: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لملاقاة نظيره الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وخيمت أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة للاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دوري المجموعات. عبد اللطيف بن طلبة.
6: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهات المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
3: في نتائج مباريات أمس واليوم، استهل منتخب الأردن مشواره في المسابقة بهزيمة أمام نظيره من النمسا بالثلاثة أهداف لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة. وعن المجموعة ذاتها، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي. بدوره دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعن نفس المجموعة، فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب نيوجيرسي نيويورك. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: مستمعي إذاعة ريم راديو، أهلا وسهلا بكم من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط. موعدنا اليوم مع حرفة كتجمع بين الدقة والإبداع، وهي النقش على النحاس. ومعنا المعلم هشام اللي غادي يرافقنا في هذه الجولة لاكتشاف خبايا هذا الفن التقليدي وأهم المراحل اللي كتمر منها القطع النحاسية قبل ما تولي تحفة فنية. المعلم هشام، مرحبا بك معنا. معلم، كيف ما كنعرفوا ان لكل حرفه قصه، وكل معلم عنده بدايه خاصه مع المهنه اللي اختارها. المعلم هشام، كيفاش كانت البدايه ديالك مع فن النقش على النحاس؟
3: الحرفه هذه تعلمتها في مكناس، في مجمع الصناعه التقليديه ديال مكناس في 83، وخديت عنده الحرفه وداك الشيء، وجيت هنا عاوتاني. انا راني كنشتغل فيها في الرباط، في مجمع الصناعه التقليديه ديال الرباط. انا كنت دوزت واحد المرحله ديال بحال الاختيار. كان واحد السيد مدير ديال الصناعه التقليديه عرض عليا شي ثلاثه ديال الصناعات. فاش دخلني لهاد الشعبه سبحان الله العظيم ارتحيت لها. قلت له هذه هي الشعبه اللي غادي نتعلم. من ثم انا بديت مع في الحرفه.
2: تبارك الله عليك معلم هشام. مني كنشوفوا القطعة النحاسية جاهزة كنتبهروا بالتفاصيل ديالها، ولكن أكيد وراء هذا الجمال كاين مسار طويل من العمل. شنو هي المراحل اللي كتمر منها القطعة من البداية إلى النهاية؟
3: أول حاجة كناخدوا الطولة بحال هكا، هذا النحاس. النحاس بالعامية وبالصناعية كنقولوا له الصفر. هذا الصفر هذا هو باش كنصوب هذه المنتوجات كاملة اللي عندنا هنا في المحل. دابا من داك الطولة كناخدو الشكل اللي بغينا. الشكل دابا بغيت انا نصوب واحد الصينية ولا واحد البلاطو، كنديرو على حساب هاد السيركل هذا، وكنجي كنحطو. اول مرحلة هو الرشيم، كيتسمى الرشيم. كنقبط له النص ديالو. من بعدها فاش كنرشم كنسالي الرشيم، كنوض العملية ديال النقش. عملية النقش كنبدا نحط هنا وكنبدا نقش. مور النقش فاش كنسالي النقش كندير لها الهيئة ديالها، الفورمه ديالها كتولي بحال هذا الشكل هذا. الا بغيتها بحال هذا الشكل هكا، من بعد كتعطينا حيت كنساليو النقش والمسيح ديالو الفورمه، كتعطينا هذه المساله هذه. دابا كاين الزابو اللي باغيها منقوشه غير من الحاشيه، وفي الوسط ديالها كيبغيها سامبل، فهمتي؟ دابا هذه مخدومه تحت الطالب سير كوموند باش تصوبات بهذا الشكل هذا.
2: أكيد معلم هشام، هاد الحرفة كتطلب دقة كبيرة وتركيز متواصل، وطبعا كل مرحلة عندها الخصوصية ديالها. شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة ليك في عملية النقش على النحاس؟
3: المرحلة الصعيبة في الفصالة، كيقول مثلا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. شي فاش كتكون قابط واحد الشكل باغي تصوبه وفصلتي عوج، المنتوج غادي يطلع عوج. تتبقى تتلحمو ولا كتصنعو في الاخر، كيطلع المنتوج ماشي هو هذاك، كتضيع في البياسه ديالو كتحطو. هو المهم النوب الاولى يتقبط العبار، يكون اش غادي نقول لك العبار ديالو بالضبط قبل ما تدخلو الزواق ولا الكويان ولا البوليساج، تتعرفوا بان راه العبارات كاملين قد باش فاش حيت كتبغي تجمع طرف على الطرف كتلقاه هو. هذه هي المرحله الصعيبه، ما حيت كتنقش ولا شي حاجه ما كتجيكش النقشه هي هذيك، كتقدر تمسحها شي شويه، كتقدر تمسحها وكتعاود دير نقشه واحده اخرى. الكويان الا ما جاتكش الفورمه اللي بغيتي كتعاود تغيرها، وانما المرحله اللي صعيبه باش كتخسر لك البياسه هو في الفصاله. الا ما فصلتيش مزيان راه ما طلعلكش البياسه مزيانه.
2: بالفعل معلم، صناعة التقليدية كتتميز بالصبر وإعطاء الوقت الكافي لكل قطعة باش تخرج في أفضل صورة. شحال ديال الوقت كتحتاج القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
3: على حسب البياسة، كل وحدة واش كتاخد. كاين وحدة ديال النهار، كاين وحدة ديال 3 أيام، كاين وحدة ديال سيمانة، كاين وحدة ديال شهر، على حسب المنتوج وعلى حسب الطلب ديال الزبون.
2: معلم هشام، اختيار المادة الأولية كيبقى من أهم أسرار نجاح أي منتوج تقليدي. كيفاش كتفرق بين النحاس ديال الجودة العالية والنحاس الأقل جودة؟
3: هو النحاس كاين غير نحاس واحد اللي حنا عندنا في المغرب، فهمتي؟ حنا عندنا النحاس وعندنا القزدير. القزدير هو اللي كنقولوا له حنا كيسميوه بحال الزنق، هذاك ما صالحش لا للصواني ولا للبراد. النحاس هو اللي صالح لهاد الديكوراسيون ديال بحال دابا لاباجور ولا البريردات ولا الصوينيات ولا التريات، خاص غير النحاس. هو النحاس، الفرق في النحاس كاين في السمك ديالو. كاين السمك الرقيق اللي كيصلح لواحد البياسة اللي كيقبلها، وكاين واحد البياسة اللي خاصها السمك غليظ. دابا حنا الا بغينا نصوبو تريه كبيره ديال الجوامع ولا ديال لوطيلات وداكشي، تتكون خاصها السمك يكون غليظ باش كتساعدنا حتى في الخدمه ديالها. وكاين لي زوبجي صغيورين تيخصهم داك النحاس يكون السمك ديالو رقيق كيساعدنا.
2: اخر سؤال معلم هشام، استمرار هاد الحرف مرتبط بالنقل ديالها للاجيال القديمه، وهنا كيتطرح سؤال مهم حول اهتمام الشباب بها. واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم فن النقش على النحاس؟
3: انا بغيت من الشباب هادو اللي كيقراو واخا الدراسه ديالهم ما تمنعهمش، حيت كانوا شحال هادي راه كنا ملي كنا صغار كنعقلوا على كنقراو، وفي ايام العطال والعطل الكبيره ولا العطل سميتو اللي في وسط السنه كيديونا والدينا نقيسوا حدا واحد الصنايعي، واخا ما نديروا والو هي كنراقبوا هي كنشوفوا. حبه ذاك ذلك من هاد الشباب اللي كيقراو داك الشيء في اوقات الفراغ ديالو يجي يقيس حدا الصنايعي، حدا الصنايعي، حدا المعلم، يشوف راه كاينه واحد الرغبه عنده تقدر تحيالو تما في ديك الوقيته ويتبع حتى هو. والحمد لله الصنعه راه فيها خير كبير.
2: شكرا جزيلا معلم هشام على رحابة الصدر وعلى مشاركتك لنا تفاصيل هذه الحرفة العريقة. مستمع إذاعة ريم راديو من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط، كانت هذه جولة في عالم النقش على النحاس، حرفة كتحكي قصة الإبداع المغربي وكتحافظ على جزء مهم من هويتنا وتراثنا. إلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
0: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المناقضة من 15 إلى 26 يونيو الجارية. أكد السفير والممثل الدائم للمغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
5: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
6: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
6: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
5: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلغويت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
9: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدار الحمد لله.
5: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة 10 برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
5: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم في حصاد الجهات لهذا اليوم، أهم الأخبار في عناوينها. المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. بيخنفر إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجارية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة الرباطي سلا القنيطرة محجوب الحراش أمس بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال موسم الفلاحي 25/2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة.
11: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
11: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
11: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: سجلت جهة فاس مكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 15/2026 و2000، مما يعكس صمود ودينامية نسيج المقاولة بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 21/2000 مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخني فراج رأمسين اعطاوا انطلاق تشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم.
12: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزقزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
0: سجلت مؤسسة الهواية السياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيتين إلى غاية ما تم مارس 26 ألفين، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة الهواية السياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26 ألفين، التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير، تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية، في أمان الله.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عنوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
0: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
5: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
14: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
14: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أو

0: يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم ظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم ظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
2: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
1: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين.

0: الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة 10 برصد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة ليتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
3: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها. كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستخدم يستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. على إيقاعات العيطة الجبلية وألوان التراث الموسيقي الشعبي اختتمت فعاليات الدورة 14 للمهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية بتونات التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على مدى 3 أيام في موعد احتفالي أبرز غنى هذا الموروث الفني وأصالته.
8: هاد الدورة اللي عرفت واحد نجاح كبير وإقبال جماهيري كبير، تميزت واحد برمجة غنية على مدى 3 أيام، شارك فيها أكثر من 40 ومجموعة فنية مهتمة بفن العيطة الجبلية بكل من مدينة تاونات ومدينة قرية با محمد.
2: دورة هذه السنة شهدت مشاركة عدد من الفرق الوطنية المتخصصة في فنون العيطة الجبلية، كما تضمن برنامجها إلى جانب السهرات الفنية مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الموازية. وتميزت هذه النسخة بالانفتاح على أنماط موسيقية وطنية أخرى كالتراث الأمازيغي والحساني والحضرة النسوية الشفشاونية.
9: جينا لهذا المهرجان ديال تاونات، يعني مهرجان دائما يعني كيكون فيه شي حدا مزيان، كنجيو هنا كنصوا مع الجمهور والجمهور تاوما يعني عجبنا الحمد لله.
10: كان تنظيم رائع وكان جمهور اكثر من رائع، داز كل شيء الحمد لله زوين مع الجمهور الرائع ومع التنظيم الرائع، وسعيده جدا انني نكون معه في الدوره 14 وان شاء الله ماشي اخر مره.
2: وعلى امتداد دوراته السابقة أضحى المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية فضاء لتثمين التراث اللامادي المغربي ومنصة للقاء بين الفنانين وعشاق الثقافة الشعبية ورافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي لإقليم تاونات ومناطق جبالة.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026 المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
13: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار وليس في إطار تصفية الاستعمار، وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
14: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
4: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
14: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
5: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
14: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: إلى ظلال اللحظة، وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم ظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القائد روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
15: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لليزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
1: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
11: أخبار المغرب والعالم.

0: الرياض. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في موعد آخر من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر استعدادات أسود الأطلس تحسب للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة خيمت على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز التدريب بينغريس كول بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن. وعكست الحصة التدريبية حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طبعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء لاعب إسماعيل الصباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعة الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتأتي تحضيرات النخبة الوطنية بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، وهي المواجهة الأولى التي انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. وينصب تركيز المنتخب المغربي حاليا على مباراته الثانية في هذه الرحلة العالمية أمام المنتخب الإسكتلندي والمقرر إجراؤها على أرضية ملعب بوسطن يوم الجمعة المقبل. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل منتخب فرنسا وصيف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب نيوجيرسي برسم الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، مؤكدا بذلك نواياه الجادة في التنافس على اللقب. وفرض المنتخب الفرنسي سيطرة ميدانية واضحة خاصة في الجولة الثانية، مستغلا أفضليته الهجومية وبناءه المتقن للعب في خلق خطورة متواصلة على مرمى الحارس إدوارد ماندي، في حين عانى أسود تيرانغا من غياب الفعالية على الرغم من المحاولات التهديفية الكثيرة التي لم يحسن ترجمتها إلى أهداف. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي، في محل منتخب السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون رصيد من النقاط. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. ويخوض نشام نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بقيادة الإطار التقني المغربي جمال السلامي بعد مسيرة مميزة في السنوات السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس العرب 2025. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد نجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وسجل ميسي خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوزا. وبهذه الثلاثية النظيفة في مرمى المنتخب الجزائري، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة، ليكون بذلك في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزا. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط. يقدم كأس العالم 2026 سيناريو يحلم به عشاق الساحرة المستديرة. الأمر هنا يتعلق بالمنافسة الشرسة بين نجمين استثنائيين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، المنخرطان في سباق محموم على صدارة قائمة هدف كأس العالم عبر التاريخ. فعقب تسجيله ثنائية في مباراة فرنسا ضد السنغال، عزز مبابي مسيرته الكروية كهدف استثنائي مونديالية، فقد أصبح المهاجم الفرنسي الهداف التاريخي للدياكا متجاوزا أوليفييه جيرو، كما حطم الرقم القياسي كذلك لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها المنتخب الفرنسي في كأس العالم، متفوقا على الراحل جوس فونتين. لكن رد ليونيل ميسي كان سريعا كذلك، فقد بصم النجم الأرجنتيني على أداء مذهل بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر، رافعا رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا ومعادلا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الألماني ميروسلاف كلوزا. في 38 من عمره يثبت بطل العالم الأرجنتيني أنه لا يزال منافسا شرسا وقادرا على مواصلة كتابة تاريخ. خلف ميسي بات مبابي على بعد هدفين فقط، ومع توالي المباريات يقرب كل هدف يسجله الهداف الفرنسي كرة القدم خطوة نحو عصر جديد. وهكذا لم يعد السؤال هو ما إذا كان الرقم القياسي سيحطم، بل من سيحتفظ به في نهاية هذه البطولة. فلا يزال بإمكان ميسي الانفراد بالصدارة وتحقيق إنجاز أخير قبل اعتزاله. أما مبابي فالوقت في صالحه، ويبدو مهيئ للتربع على عرش الأرقام القياسية. أكثر من 10 سنوات تفصل بين الرجلين، سنوات تجسد انتقال الراية بين أسطورة محنكة ووريث صاعد. يبقى نرى من ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة الرائعة من أجل الخلود. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ومدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة رباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة ليتميز هذا السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلغويت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
8: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون الوقت فاش تيكون السياح بزاف تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
4: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: 24579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
3: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام، التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
10: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا، بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
11: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
9: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد، الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة، مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
12: نحتفي بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدل الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين سنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
9: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية
1: راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدنية ديفون كياديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. السيدة أديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدق بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة. وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عنوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026 المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
9: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
9: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
9: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط للقنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال.

0: تنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخليه. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدار الحمد لله.
1: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار

0: للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73 ألف دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
1: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية. وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
0: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار. حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة النقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي للقطاع.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
6: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار وليس في إطار تصفية الاستعمار، وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
1: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
7: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
8: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
9: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
7: هذا اللقاء والذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القائد قروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
10: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
1: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: الخبر من المصدر.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، أهلا وسهلا بكم من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط. موعدنا اليوم مع حرفة كتجمع بين الدقة والإبداع، وهي النقش على النحاس. ومعنا المعلم هشام اللي غادي يرافقنا في هذه الجولة لاكتشاف خبايا هذا الفن التقليدي وأهم المراحل اللي كتمر منها القطع النحاسية قبل ما تولي تحفة فنية. المعلم هشام مرحبا بك معنا. معلم، كيف ما كنعرفوا ان لكل حرفه قصه، وكل معلم عنده بدايه خاصه مع المهنه اللي اختارها. المعلم هشام، كيفاش كانت البدايه ديالك مع فن النقش على النحاس؟
2: الحرفه هذه تعلمتها في مكناس، في مجمع صناعه تقليديه مكناس في 83، وخديت عنده الحرفه وداك الشيء، وجيت هنا عاوتاني. انا راني كنشتغل فيها في الرباط، في مجمع صناعه تقليديه ديال الرباط. انا كنت دوزت واحد المرحله ديال بحال الاختيار. كان واحد السيد مدير ديال الصناعه التقليديه عرض عليا شي ثلاثه ديال الصناعات. فاش دخلني لهاد الشعبه سبحان الله العظيم ارتحيت لها. قلت له هذه هي الشعبه اللي غادي نتعلم. من تما انا بديت مع في الحرفه.
1: تبارك الله عليك معلم هشام. مني كنشوفوا القطعة النحاسية جاهزة كنتبهروا بالتفاصيل ديالها، ولكن أكيد وراء هذا الجمال كاين مسار طويل من العمل. شنو هي المراحل اللي كتمر منها القطعة من البداية إلى النهاية؟
2: أول حاجة كناخدوا الطولة بحال هكا، هذا النحاس. النحاس بالعامية وبالصناعية كنقولوا له الصفر. هذا الصفر هذا هو باش كنصوبوا هذه المنتوجات كاملة اللي عندنا هنا في المحل. دابا من داك الطوله كناخذوا الشكل اللي بغينا. الشكل دابا بغيت انا نصوب واحد الصينيه ولا واحد البلاطو، كنديروا على حساب هذا السيركل هذا، وكنجي كنحطو. اول مرحله هو الرشيم، كيتسمى الرشيم. كنقرط له النص ديالو. من بعدها فاش كنرشم كنسالي الرشيم، كنوض العمليه ديال النقش. عمليه النقش كنبدا نحط هنا وكنبدا نقش. مور النقش فاش كنسالي النقش كندير لها الهيئه ديالها، الفورمه ديالها كتولي بحال هذا الشكل هذا. الا بغيتها بحال هذا الشكل هكا، من بعد كتعطينا حيت كنساليو النقش والمسيح ديالو الفورمه، كتعطينا هذه المساله هذه. دابا كاين الزابو اللي باغيها منقوشه غير من الحاشيه، وفي الوسط ديالها كيبغيها سامبل، فهمتي؟ دابا هذه مخدومه تحت الطالب سير كوموند باش تصوبات بهذا الشكل هذا.
1: أكيد معلم هشام، هاد الحرفة كتطلب دقة كبيرة وتركيز متواصل، وطبعا كل مرحلة عندها الخصوصية ديالها. شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك في عملية النقش على النحاس؟
2: المرحلة الصعيبة في الفصالة، كي كيقول مثلا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. شي فاش كتكون قابط واحد الشكل باغي تصوبه وفصلتي عوج، المنتوج غادي يطلع عوج. تتبقى تتلحمو ولا كتصنعو في الاخر، كيطلع المنتوج ماشي هو هذاك، كتضيع في البياسه ديالو كتحطو. هو المهم النوب الاولى يتقبط العبار، يكون اش غادي نقول لك، العبار ديالو بالضبط قبل ما تدخلو الزواق ولا الكويان ولا البوليساج، تتعرفوا بان راه العبارات كاملين قد باش فاش حيت كتبغي تجمع طرف على الطرف كتلقاه هو. هذه هي المرحله الصعيبه، ما حيت كتنقاش ولا شي حاجه ما كتجيكش النقشه هي هذيك، كتقدر تمسحها شي شويه، كتقدر تمسحها وكتعاود دير نقشه واحده اخرى. الكويان الا ما جاتكش الفورمه اللي بغيتي كتعاود تغيرها. وانما المرحله اللي صعيبه باش كتخسر لك البياسه هو في الفصاله. إذا ما فصلتيش مزيان راه ما طلعتش البياسة مزيانة.
1: بالفعل معلم، صناعة التقليدية كتتميز بالصبر وإعطاء الوقت الكافي لكل قطعة باش تخرج في أفضل صورة. شحال ديال الوقت كتحتاج القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: على حسب البياسة، كل وحدة واش كتاخد. كاين وحدة ديال النهار، كاين وحدة ديال 3 أيام، كاين وحدة ديال سيمانة، كاين وحدة ديال شهر، على حسب المنجوج وعلى حسب الطلب ديال الزبون.
1: معلم هشام، اختيار المادة الأولية كيبقى من أهم أسرار نجاح أي منتوج تقليدي. كيفاش كتفرق بين النحاس ديال الجودة العالية والنحاس الأقل جودة؟
2: هو النحاس كاين غير نحاس واحد اللي حنا عندنا في المغرب، فهمتي؟ حنا عندنا النحاس وعندنا القزدير. القزدير هو اللي كنقولوا له حنا كيسميوه بحال الزنق، هذاك لا مصالحش لا للصواني ولا للبراد. النحاس هو اللي صالح لهاد الديكوراسيون ديال بحال دابا لا باجور ولا البريردات ولا الصوينيات ولا التريات، خاص غير النحاس. هو النحاس، الفرق في النحاس كاين في السمك ديالو. كاين السمك الرقيق اللي كيصلح لواحد البياسة اللي كيقبلها، وكاين واحد البياسة اللي خاصها السمك غليظ. دابا حنا الا بغينا نصوبو تريه كبيره ديال الجوامع ولا ديال لوطيلات وداكشي، تتكون خاصها السمك يكون غليظ باش كتساعدنا حتى في الخدمه ديالها. وكاين لي زوبجي صغيورين تيخصهم داك النحاس يكون السمك ديالو رقيق كيساعدنا.
1: اخر سؤال معلم هشام، استمرار هاد الحرف مرتبط بالنقل ديالها للاجيال القديمه، وهنا كيتطرح سؤال مهم حول اهتمام الشباب بها. واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم فن النقش على النحاس؟
2: انا بغيت من الشباب هادو اللي كيقراو واخا الدراسه ديالهم ما تمنعهمش، حيت كانوا شحال هادي راه كنا منين كنا صغار كنعقلوا على كنقراو وفي ايام العطال والعطل الكبيره ولا العطل سميتو لفوسط السنه كيديونا والدينا نقص وحده واحد الصنايعي واخا ما نديرو والو، هي كنراقبو هي كنشوفو. حتى هذا كذلك من هاد الشباب اللي كيقراو داكشي في اوقات الفراغ ديالو يجي يقص حدا الصنايعي حدا المعلم يشوف، راه كاينه واحد الرغبه عنده تقدر تحيالو تما في ديك الوقيته ويتبع حتى هو، والحمد لله الصناعه راه فيها خير كبير.
1: شكرا جزيلا معلم هشام على رحابة الصدر وعلى مشاركتك لنا تفاصيل هاد الحرفة العريقة. مستمع إذاعة ريم راديو من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط، كانت هذه جولة في عالم النقش على النحاس، حرفة كتحكي قصة الإبداع المغربي وكتحافظ على جزء مهم من هويتنا وتراثنا. إلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريقنا من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الإيجابية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
6: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
6: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال ترتفع تشكيلة صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القارئة القروية تلغيت بإقليم أزيلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
9: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة للاكتيفيتي الأخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير إن جورني دو جور تخوا جور ديال لاغوندوني، كاين الكواد، كاين مهم عطلة ما يدار الحمد لله.
4: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو حديثه والتحفظ دياله، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية، وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره، لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان، لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
4: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
3: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
2: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
5: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
6: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
2: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلة صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القائد روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
7: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون الوقت فاش تكون

0: الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة 3 من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
4: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
5: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
3: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجدة اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي

0: عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
1: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيانا الله، ولكن في كل مجموعة ضروري ما تكون لشد المشعل.
0: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث، يمثلنا 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع الممدرسين. وحسب المصدر ذاته حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة فقد بلغت نسبة نجاح لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليوز 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليوز 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
6: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
6: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
9: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحه الداخليه وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جوغ تخوا جوغ ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
4: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الأخبار

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في موعد آخر من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر استعدادات أسود الأطلس تحسب للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهاية كأس العالم لكرة القدم. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة خيمت على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بينغريس كول بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن. وعكست الحصة التدريبية حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طبعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء لاعب إسماعيل الصباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعة الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتأتي تحضيرات النخبة الوطنية بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، وهي المواجهة الأولى التي انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. وينصب تركيز المنتخب المغربي حاليا على مباراته الثانية في هذه الرحلة العالمية أمام المنتخب الإسكتلندي والمقرر إجراؤها على أرضية ملعب بوسطن يوم الجمعة المقبل. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل منتخب فرنسا وصيف نسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب نيوجيرسي برسم الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، مؤكدا بذلك نواياه الجادة في التنافس على اللقب. وفرض المنتخب الفرنسي سيطرة ميدانية واضحة خاصة في الجولة الثانية، مستغلا أفضليته الهجومية وبنائه المتقن للعب في خلق خطورة متواصلة على مرمى الحارس إدوارد مندي، في حين عانى أسود تيرانغا من غياب الفعالية على الرغم من المحاولات التهديفية الكثيرة التي لم يحسن ترجمتها إلى أهداف. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي، في محل منتخب السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع تواليا بدون رصيد من النقاط. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهاية كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. ويخوض نشام نهائية كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بقيادة الإطار التقني المغربي جمال السلامي بعد مسيرة مميزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس العرب 2025. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد نجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وسجل ميسي خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوزا. وبهذه الثلاثية النظيفة في مرمى المنتخب الجزائري، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة، ليكون بذلك في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزا. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط. يقدم كأس العالم 2026 سيناريو يحلم به عشاق الساحرة المستديرة. الأمر هنا يتعلق بالمنافسة الشرسة بين نجمين استثنائيين، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، المنخرطان في سباق محموم على صدارة قائمة هدف كأس العالم عبر التاريخ. فعقب تسجيله ثنائية في مباراة فرنسا ضد السنغال، عزز مبابي مسيرته الكروية كهداف استثنائي مونديالي، فقد أصبح المهاجم الفرنسي الهداف التاريخي للدياكا، متجاوزا أوليفييه جيرو، كما حطم الرقم القياسي كذلك لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها المنتخب الفرنسي في كأس العالم، متفوقا على الراحل جوس فونتين. لكن رد ليونيل ميسي كان سريعا كذلك، فقد بصم النجم الأرجنتيني على أداء مذهل بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر، رافعا رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، ومعادلا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الألماني ميروسلاف كلوزا. في 38 من عمره، يثبت بطل العالم الأرجنتيني أنه لا يزال منافسا شرسا وقادرا على مواصلة كتابة تاريخ. خلف ميسي بات مبابي على بعد هدفين فقط، ومع توالي المباريات يقرب كل هدف يسجله الهداف الفرنسي كرة القدم خطوة نحو عصر جديد. وهكذا لم يعد السؤال هو ما إذا كان الرقم القياسي سيحطم، بل من سيحتفظ به في نهاية هذه البطولة. فلا يزال بإمكان ميسي الانفراد بالصدارة وتحقيق إنجاز أخير قبل اعتزاله. أما مبابي فالوقت في صالحه، ويبدو مهيئ للتربع على عرش الأرقام القياسية. أكثر من 10 سنوات تفصل بين الرجلين، سنوات تجسد انتقال الراية بين أسطورة محنكة ووريث صاعد. يبقى نرى من ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة الرائعة من أجل الخلود. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يشهدون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية للجماعة القرية روية تلغيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
8: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحه الداخليه. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
4: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في حصاد الجهاد لهذا اليوم، أهم الأخبار في عناوينها. المدير الجهوي للفلاحة لجهات الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجارية. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة محجوب الحراش أمس بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال موسم الفلاحي 25/2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
2: سجلت جهة فاس ماكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 15 و2026 و2000، مما يعكس صمود وديناميه نسيج المقاولات بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 2021، مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخنيفراج أمس أعطى انطلاق أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم.
9: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزقزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
2: سجلت مؤسسة الهواية السياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيت إلى غاية ما تم مارس 26 2000، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة الهواية السياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26 2000 التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير، تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي. وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية، في أمان الله.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغربي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026 المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار، وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
11: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات الا انه كاين بعض المناطق اللي هما الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
12: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة

0: الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلاً خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدماً مهماً، مضيفاً أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع سبعة أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. سلوى النشرة الإيكولوجية.

0: الخروجية من جهة مراكش السفية التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحمنة وقلعة صراغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024، وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا، وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج حرائق الغابات. إلى الصين، حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ، حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و300 مليمتر وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 مليمتر وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عنوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ومدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
4: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15-26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، و وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغلق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتمييز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
5: هذا اللقاء والذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائد. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
8: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون الوقت فاش تيكون السياح بزاف تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدار الحمد لله.
9: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
9: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في موعد آخر من يوميات المونديال، يرافقكم في تقديمها إلياس أبو الرجاء. البداية مع آخر استعدادات أسود الأطلس تحسب للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة خيمت على الاستعدادات التي واصلها المنتخب الوطني المغربي بمركز تدريب بينغريس كول بنيوجيرسي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن. وعكست الحصة التدريبية حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طبعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء لاعب إسماعيل الصباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعة الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتأتي تحضيرات النخبة الوطنية بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، وهي المواجهة الأولى التي انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. وينصب تركيز المنتخب المغربي حاليا على مباراته الثانية في هذه الرحلة العالمية أمام المنتخب الإسكتلندي والمقرر إجراؤها على أرضية ملعب بوسطن يوم الجمعة المقبل. ومع آخر نتائج كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل منتخب فرنسا وصيف نسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب نيوجيرسي برسم الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، مؤكدا بذلك نواياه الجادة في التنافس على اللقب. وفرض المنتخب الفرنسي سيطرة ميدانية واضحة خاصة في الجولة الثانية، مستغلا أفضليته الهجومية وبنائه المتقن للعب في خلق خطورة متواصلة على مرمى الحارس إدوارد مندي، في حين عانى أسود تيرانغا من غياب الفعالية على الرغم من المحاولات التهديفية الكثيرة التي لم يحسن ترجمتها إلى أهداف. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في مونديال 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة التاسعة. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي، في محل منتخب السنغال والعراق في المركزين 3 والرابع تواليا بدون رصيد من النقاط. وفي المجموعة 10 استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو. ويخوض نشام نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بقيادة الإطار التقني المغربي جمال السلامي بعد مسيرة مميزة في السنوات الماضية حقق خلالها وصافة كأس العرب 2025. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد نجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل لقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وسجل ميسي خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوزا. وبهذه الثلاثية النظيفة في مرمى المنتخب الجزائري، رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا في 27 مباراة، ليكون بذلك في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال بالشراكة مع كلوزا. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط. يقدم كأس العالم 2026 سيناريو يحلم به عشاق الساحرة المستديرة. الأمر هنا يتعلق بالمنافسة الشرسة بين نجمين استثنائيين، ليونيل ميسي وكيليان مبابي، المنخرطان في سباق محموم على صدارة قائمة هدف كأس العالم عبر التاريخ. فعقب تسجيله ثنائية في مباراة فرنسا ضد السنغال، عزز مبابي مسيرته الكروية كهدف استثنائي مونديالية، فقد أصبح المهاجم الفرنسي الهداف التاريخي للدياكا متجاوزا أوليفييه جيرو، كما حطم الرقم القياسي كذلك لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها المنتخب الفرنسي في كأس العالم، متفوقا على الراحل جوس فونتين. لكن رد ليونيل ميسي كان سريعا كذلك، فقد بصم النجم الأرجنتيني على أداء مذهل بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر، رافعا رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا، ومعادلا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الألماني ميروسلاف كلوزا. في 38 من عمره يثبت بطل العالم الأرجنتيني أنه لا يزال منافسا شرسا وقادرا على مواصلة كتابة تاريخ. خلف ميسي بات مبابي على بعد هدفين فقط، ومع توالي المباريات يقرب كل هدف يسجله الهداف الفرنسي كرة القدم خطوة نحو عصر جديد. وهكذا لم يعد السؤال هو ما إذا كان الرقم القياسي سيحطم، بل من سيحتفظ به في نهاية هذه البطولة. فلا يزال بإمكان ميسي الانفراد بالصدارة وتحقيق إنجاز أخير قبل اعتزاله. أما مبابي فالوقت في صالحه، ويبدو مهيئ للتربع على عرش الأرقام القياسية. أكثر من 10 سنوات تفصل بين الرجلين، سنوات تجسد انتقال الراية بين أسطورة محنكة ووريث صاعد. يبقى نرى من ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة الرائعة من أجل الخلود. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ومدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أي تعلي مرشد سياحي بالمنطقة:
8: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لزاكتيفيتي الأخرين كاين الفيتيتي، كاين التريكين، يقدر تدير إن جورني دو جور تخوا جور ديال لاغوندوني، كاين الكواد، كاين مهم طلع ما يدار الحمد لله.
4: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: قدمت الحكومة الفيدرالية الكندية مؤخرا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف بشكل خاص إلى تحديد 16 عاما كحد أدنى لسن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي. ومن شأن مشروع هذا القانون أن يجعل الخدمات عبر الانترنت أكثر مسؤولية وشفافية من خلال إدخال متطلبات أمنية جديدة لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وسيضع النص إطارا تشريعيا وتنظيميا من خلال قانون جديد للأمن الرقمي لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك خدمات البث المباشر وكذلك لبعض خدمات روبوتات الدردشة المزودة بالذكاء الاصطناعي. وذكرت الحكومة الكندية في بيان أن هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال لبعض المحتويات والتفاعلات عالية المخاطر. كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة جديدة للأمن الرقمي ستكون مسؤولة عن إدارة الإطار التنظيمي والمساهمة في تعزيز ثقافة الأمان عبر الانترنت في البلاد. في دجنبر الماضي أصبحت أستراليا أول دولة تعتمد قانونا يفرض حدودا عمرية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. قد أثبتت دراسات عديدة وجود صلة بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومشاكل الصحة النفسية خاصة لدى الأطفال.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
6: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
7: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
8: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
6: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط على القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
4: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية للجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
9: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحه الداخليه. وبالنسبه لليزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تروا جور ديال

0: استعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، تقدمها سارة بن جعفر. والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة ترصد مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار للصومال لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. منظمة الصحة العالمية تمنح مالاوي مساعدات طبية بقيمة 73,000 دولار. وقطاع السياحة بكوت ديفوار يحقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. تفاصيل أكثر معك سهام أيتدرا.
0: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مساعدة إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار

0: دولار لفائدة الصومال الذي يواجه جفافا حادا يهدد نحو 6 ملايين شخص بانعدام الأمن الغذائي. بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن هذا التمويل المرصود من صندوق الأمم المتحدة العالمي للطوارئ سيتيح للمنظمة الأممية وشركائها تقديم الدعم لحوالي 640 ألف شخص في 9 مناطق ذات أولوية، وستخصص هذه الأموال لتوفير المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والماء والنظافة والتطهير والحماية. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصومال يواجه جفافا شديدا جراء توالي عدة مواسم من الأمطار غير الكافية، وهو وضع تفاقم بسبب النزاعات ونزوح السكان والأوبئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. مع ذلك فإن الجهود الإنسانية تواجه عقبات شديدة بسبب نقص التمويل. وفقا لمكتب الأمم المتحدة لم تتلقى الوكالات الإنسانية حتى الآن سوى حوالي 20% فقط من التمويل المطلوب لهذه السنة، مما يحد من تقديم المساعدات لتشمل 24% فقط من الأشخاص المستهدفين.
1: وفي شأن آخر، قدمت منظمة الصحة العالمية هبة لحكومة مالاوي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية بقيمة تقدر بنحو 73 ألف دولار بهدف تعزيز قدرات البلاد في مجال التأهب والاستجابة السريعة لتفشي مرضي إيبولا والكوليرا. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مالاوي تشارلز كوريان جوغونا خلال حفل تسليم المعدات في العاصمة ليلونغوي أن هذا الدعم يمثل استثمارا حيويا في قدرة البلاد على رصد الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والاستجابة السريعة لها. وتشمل هذه الهبة مستلزمات طبية أساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية وسترات العزل والنظارات الواقية والأقنعة والكمامات والمطهرات، إضافة إلى أدوات جمع العينات والمواد الضرورية الأخرى اللازمة للوقاية من العدوى. والختام من كوت ديفوار، حقق قطاع السياحة في البلاد منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وأفاد وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أنه منذ إطلاق استراتيجية الوطنية سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6 ملايين زائر، وحقق عائدات تقارب 2 ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتمادا، إلى جانب تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأشار الوزير إلى تنفيذ ما يقارب 1100 عملية تفتيش خلال الفترة نفسها، مشيدا بالدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع ومساهمته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: Solo au patronage du roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون، حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيق.
2: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجهزون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
3: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
8: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
0: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
12: مستمعي إذاعة ريم راديو، أهلا وسهلا بكم من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط. موعدنا اليوم مع حرفة كتجمع بين الدقة والإبداع، وهي النقش على النحاس. ومعنا المعلم هشام اللي غادي يرافقنا في هذه الجولة لاكتشاف خبايا هذا الفن التقليدي وأهم المراحل اللي كتمر منها القطع النحاسية قبل ما تولي تحفة فنية. المعلم هشام مرحبا بك معنا. معلم، كيف ما كنعرفوا ان لكل حرفه قصه، وكل معلم عنده بدايه خاصه مع المهنه اللي اختارها. المعلم هشام، كيفاش كانت البدايه ديالك مع فن النقش على النحاس؟
13: الحرفه هذه تعلمتها في مكناس، في مجمع صناعه تقليديه ديال مكناس في 83، وخديت عنده الحرفه وداك الشيء، وجيت هنا عاوتاني. انا راني كنشتغل فيها في الرباط، في مجمع صناعه تقليديه ديال الرباط. انا كنت دوزت واحد المرحله ديال بحال الاختيار. كان واحد السيد مدير ديال الصناعه التقليديه عرض عليا شي ثلاثه ديال الصناعات. فاش دخلني لهاد الشعبه سبحان الله العظيم ارتحيت لها. قلت له هذه هي الشعبه اللي غادي نتعلم. من تما انا بديت مع في الحرفه.
12: تبارك الله عليك معلم هشام. ملي كنشوفوا القطعه النحاسيه جاهزه كنتبهروا بالتفاصيل ديالها، ولكن اكيد وراء هذا الجمال كاين مسار طويل من العمل. شنو هي المراحل اللي كتمر منها القطعه من البدايه الى النهايه؟
13: اول حاجه كناخذوا الطوله بحال هكا، هذا النحاس. النحاس بالعاميه وبالصناعيه كنقولوا له الصفر. هذا الصفر هذا هو باش كنصوب هذه المنتوجات كامله اللي عندنا هنا في المحل. دابا من داك الطوله كناخذوا الشكل اللي بغينا. الشكل دابا بغيت انا نصوب واحد الصينيه ولا واحد البلاطو، كنديروا على حساب هذا السيركل هذا، وكنجي كنحطو. اول مرحله هو الرشيم، كيتسمى الرشيم. كنقرط له النص ديالو. من بعدها فاش كنرشم كنسالي الرشيم كنوض العمليه ديال النقش. عمليه ديال النقش كنبدا نحط هنا وكنبدا نقش. مور النقش فاش كنسالي النقش كندير لها الهيئه ديالها، الفورمه ديالها كتولي بحال هذا الشكل هذا. الا بغيتها بحال هذا الشكل هكا، من بعد كتعطينا حيت كنساليو النقش والمسيح ديالو الفورمه كتعطينا هذه المساله هذه. دابا كاين الزابو اللي باغيها منقوشه غير من الحاشيه، وفي الوسط ديالها كيبغيها سامبل، فهمتي؟ دابا هذه مخدومه تحت الطالب سير كوموند باش تصوبات بهذا الشكل هذا.
12: أكيد معلم هشام، هاد الحرفة كتطلب دقة كبيرة وتركيز متواصل، وطبعا كل مرحلة عندها الخصوصية ديالها. شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك في عملية النقش على النحاس؟
13: المرحلة الصعيبة في الفصالة، كيقول مثلا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. شي فاش كتكون قابط واحد الشكل باغي تصوبه وفصلتي عوج، المنتوج غادي يطلع عوج. تتبقى تتلحمو ولا كتصنعو في الاخر كيطلع المنتوج ماشي هو هذاك، كتضيع في البياسه ديالو كتحطو. هو المهم النوب الاولى يتقبط العبار، يكون اش غادي نقول لك العبار ديالو بالضبط قبل ما تدخلو الزواق ولا الكويان ولا البوليساج، تتعرفوا بان راه العبارات كاملين قد باش فاش حيت كتبغي تجمع طرف على الطرف كتلقاه هو. هذه هي المرحله الصعيبه، ما حيت كتنقش ولا شي حاجه ما كتجيكش النقشه هي هذيك، كتقدر تمسحها شي شويه، كتقدر تمسحها وكتعاود دير نقشه واحده اخرى. الكويان الا ما جاتكش الفورمه اللي بغيتي كتعاود تغيرها، وانما المرحله اللي صعيبه باش كتخسر لك البياسه هو في الفصاله. إلا ما فصلتيش مزيان راه ما طلعتش البياسة مزيانة.
12: بالفعل معلم، الصناعة التقليدية كتتميز بالصبر وإعطاء الوقت الكافي لكل قطعة باش تخرج في أفضل صورة. شحال ديال الوقت كتحتاج القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
13: على حسب البياسة، كل وحدة واش كتاخذ. كاين وحدة ديال النهار، كاين وحدة ديال 3 أيام، كاين وحدة ديال سيمانة، كاين وحدة ديال شهر، على حسب المنتوج وعلى حسب الطلب ديال الزبون.
12: معلم هشام، اختيار المادة الأولية كيبقى من أهم أسرار نجاح أي منتوج تقليدي. كيفاش كتفرق بين النحاس ديال الجودة العالية والنحاس الأقل جودة؟
13: هو النحاس كاين غير نحاس واحد اللي حنا عندنا في المغرب، فهمتي؟ حنا عندنا النحاس وعندنا القزدير. القزدير هو اللي كنقولوا له حنا كيسميوه بحال الزنق، هذاك ما صالحش لا للصواني ولا للبراد. النحاس هو اللي صالح لهاد الديكوراسيون ديال بحال دابا لاباجور ولا البريردات ولا الصوينيات ولا التريات، خاص غير النحاس. هو النحاس، الفرق في النحاس كاين في السمك ديالو، كاين السمك الرقيق اللي كيصلح لواحد واحد البياسه اللي كيقبلها، وكاين واحد البياسه اللي خاصها السمك غليظ. دابا حنا الا بغينا نصوبو تريه كبيره ديال الجوامع ولا ديال لوطيلات وداكشي، تتكون خاصها السمك يكون غليظ باش كتساعدنا حتى في الخدمه ديالها. وكاين لي زوبجي صغيورين تيخصهم داك النحاس يكون السمك ديالو رقيق كيساعدنا.
14: آخر سؤال معلم هشام، استمرار هاد الحرف مرتبط بالنقل ديالها للأجيال القديمة، وهنا كيتطرح سؤال مهم حول اهتمام الشباب بها، واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم فن النقش على النحاس؟
13: أنا بغيت من الشباب هادو اللي كيقراو واخا الدراسة ديالهم ما تمنعهمش، حيت كانوا شحال هادي راه كنا منين كنا صغار كنعقلوا على كنقراو، وفي أيام العطال والعطل الكبيره ولا العطل سميتو لفوسط السنه كيديونا والدينا نقيسوا حدا واحد الصنايعي، واخا ما نديروا والو هي كنراقبوا هي كنشوفوا. حتى هذا كذلك من هاد الشباب اللي كيقراو داك الشيء في اوقات الفراغ ديالو يجي يقيس حدا الصنايعي حدا الصنايعي حدا المعلم يشوف راه كاينه واحد الرغبه عنده تقدر تحيالو تما في ديك الوقيته ويتبع حتى هو، والحمد لله الصناعه راه فيها خير كبير.
14: شكرا جزيلا معلم هشام على رحابة الصدر وعلى مشاركتك لنا تفاصيل هاد الحرفة العريقة. مستمع إذاعة ريم راديو من داخل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة الرباط، كانت هذه جولة في عالم النقش على النحاس، حرفة كتحكي قصة الإبداع المغربي وكتحافظ على جزء مهم من هويتنا وتراثنا. إلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
10: ريم راديو،
15: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي أبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ومدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
3: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرنا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاقية الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
0: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
15: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
6: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
15: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
7: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
15: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
0: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائط. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القروية تلقيت بإقليم أظلال ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
16: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لليزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطل ما يدير الحمد لله.
0: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسئل كتير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ دياله، لأن الإنسان أعمق بك كثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هذه التوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم الثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجة وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر بعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد في صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Qayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initiée par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا مدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
6: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
5: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
0: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
2: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
3: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
0: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
5: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمس فران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمس فران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمس فران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القائد قروية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
7: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين مهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
5: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على

0: ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-0 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
0: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو 2 مليار دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك.

0: البنوك الأمريكية خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
1: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
0: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه، ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بالشكل النهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يشهدون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
7: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
9: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
10: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
5: هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
7: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
11: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخليه. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
7: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
7: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine,
14: Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
15: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
2: ريم راديو
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية إنها تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية.
16: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: ريم راديو،
18: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو،
19: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يشهدون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغلق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
19: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7%، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%.
7: في المجال الفلاحي اللحظة، من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
13: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة للجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
9: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
13: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
10: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعيبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
13: هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
7: إلى أظلال اللحظة، وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيت علي مرشد سياحي بالمنطقة.
18: منطقة الكاتدرال هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بالاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخليه. وبالنسبه للاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جوغ تخوا جوغ ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
7: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي.
20: وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
20: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. ودحض السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمن بل أضحت بائدة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة تجاوزها الزمان بل أضحت بائدة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
21: غيم راديو،
22: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ممدرسا يشهدون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
8: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجارية، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرنا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
3: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلة القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
5: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلة القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520,000 هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
9: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
10: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرات بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اللي هم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
5: هذا اللقاء والذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلة القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
3: إلى أظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلات صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القرية روية تلقيت بإقليم أظلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربعا. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإمسفران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
21: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لزاكتيفيتي الأخرين كاين الفيتيتي، كاين التريكين، يقدر دير إن جورني دو جور تخوا جور ديال لا روندوني، كاين الكواد، كاين مهم عطا الله ما يدير الحمد لله.
11: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود رامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب بيوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026، استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لواحد. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا بثلاثة أهداف لواحد. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: 14 مليون قنطارة هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
3: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، اللي تميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
4: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
2: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. جناح كبير مخصص لصناعة تقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية. لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
1: الحمد لله البادرة مزيانة بزاف، وهذه أول مرة كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا أول مرة تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعة قوية أننا نبرزوا المنتوجية الصناعة التقليدية المغربية اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصة احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
2: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد

0: عريت كبير. هذه الزربيه ديال ايتوا وزكيت ديال المنطقه ديال طازناخت معروفه على انها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغه ديالها صباغه طبيعيه.
1: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
6: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
2: Rim Radio.
3: Rim Radio.
4: الخبر من المصدر.
3: Rim Radio.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز عناوينها. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار 2797 حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق لطي النزاع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي. 262,442 مترشحة ومترشحا ومدرسا يجتازون بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بنسبة 64.8%. في ملف كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواصل استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبلة. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
10: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الدولية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراية المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وليس فقط في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغرق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.
9: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ 162,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية للسنة الماضية. بلغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60%. في المجال الفلاحي اللحظة من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في جهة الرباط سلا القنيطرة 14 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغرسة معها المزيد.
8: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
11: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
8: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية، كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
12: رغم ان المنطقه ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شويه صعيبه بسبب الفيضانات، الا انه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الانتاجيه اللي هي جيده.
8: هذا اللقاء الذي نظمته المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بجهه الرباط سلا القنيطره يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 وبمناسبه انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم من الموسم الفلاحي 2025-2026.
9: إلى ظلال اللحظة وسط جبال الأطلس الشامخة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أظلال، ترتفع تشكيلة صخرية تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع أحد أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائث. كاتدرال إمسفران المتواجد بمنطقة تمغا الغابوية تابعة ترابية لجماعة القائد القروية تلغيت بإقليم أزيلال، ويمتد على مساحة 399 كيلومترا مربع. قد سميت هذه المعلمة بالكاتدرال إبان الاستعمار الفرنسي وبإيمس فران نسبة إلى أحد الجبال الشاهقة بالمنطقة. مصطفى أيتعلي مرشد سياحي بالمنطقة.
13: منطقة الكاتدرال هي واحد منطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية. وبالنسبة لليزاكتيفيتي الاخرين كاين الفي تي تي، كاين التريكين، يقدر دير اون جورني دو جور تخوا جور ديال لا غوندوني، كاين الكواد، كاين المهم عطى الله ما يدير الحمد لله.
9: دوليا اللحظة، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، قائلا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستشكل تقدما مهما، مضيفا أنه على علم باستعداد العديد من الدول الحليفة لتقديم الدعم في إطار المبادرة التي تقودها كل من فرنسا والمملكة المتحدة. أشار الأمين العام للحلف إلى أن عددا من الحلفاء مستعدون للمساهمة في جهود الرامية إلى ضمان عودة حركة العبور عبر المضيق بشكل طبيعي. وفي آخر ملفات هذه النشرة، يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لمواجهة اسكتلندا تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد هذا المنتخب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. المزيد من التفاصيل وباقي نتائج مباريات المونديال نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة طبعت الاستعدادات التي وصلها المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي، وذلك قبل شد الرحال إلى بوسطن لمواجهة منتخب اسكتلندا في ثاني جولات دور المجموعات. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب إسماعيل الصيباري الذي تأخر قليلا عن اللحاق بزملائه في أرضية الملعب نظرا لالتزامه بإكمال برنامج تمارين بدنية داخل قاعات الرياضة تحت إشراف المعد البدني قبل أن ينضم لاحقا إلى رفاقه في أجواء مفعمة بالحيوية. وتراهن العناصر الوطنية وطاقم التقني على الانسجام الكبير والتناغم فيما بينهم كمفتاح للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وفي نتائج كأس العالم 2026 استهل منتخب فرنسا وصف النسخة السابقة مشواره في هذا المونديال بفوز هام على ناظره السنغالي ب3-1. وفي نفس المجموعة كذلك دشن المنتخب النرويجي مشواره في المونديال بفوز عريض على نظيره العراقي ب4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوسطن. وعقب هذه النتيجة اعتلى منتخب النرويج صدارة المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي. وفي المجموعة العاشرة استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم بهزيمة أمام نظيره من النمسا ب3-1. ونبقى دائما مع مباريات المجموعة العاشرة، حيث قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كانساس سيتي. وعقب هذه النتيجة بات منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النمسا، يليهما الأردن والجزائر بدون نقاط.
9: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
15: تا تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، افتتحت في لومي أشغال مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح. هذا الحدث الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي، وهي المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير خدمات النقل الجوي داخل القارة وتعزيز الربط الجوي بين دولها. اللقاء سيتوج بإعلان لومي الوزاري وإطلاق منصة إفريقية لتطوير آليات التعاون الرامية إلى تعزيز إدماج سوق الطيران الإفريقي. برنامج هذا الحدث يتضمن عقد لقاءات ثنائية وتنظيم معارض وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم تسريع خفض تكلفة النقل الجوي الإفريقي وتعزيز شركات الطيران الإفريقية من أجل الصمود والتنافسية والتجارة والربط والدفع بشراكات الاستثمار في قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى التحول الرقمي للقطاع.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: بلغ عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث، يمثلنا 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع الممدرسين. وحسب المصدر ذاته حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاح لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات مهارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صياغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و 3 و 4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليوز 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليوز 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
10: الأمينة العامة للجنة الإفريقية للطيران المدني ديفون كيرديمية أشادت بلومي بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. السيدة أديمي قالت في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء عقب محادثاتها مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026، نشيد بصدقنا بالتزام صاحبي الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. كما جددت السيدة أديمي إرادتها الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة، وكانت أشغال الدورة الأولى للمؤتمر المعرض الإفريقي للنقل الجوي 2026 قد افتتحت الاثنين بلومي خلال حفل ترأسه رئيس جمهورية توغو. ويشارك المغرب في مؤتمر ومعرض النقل بوفد يقوده السيد قيوح، ويضم سفير المغرب لدى بنين والتوغو رشيد ركيبي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات عادل الفقير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
3: والقضايا الراهنة.
4: في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة من 15 إلى 26 يونيو الجاري، أكد سفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. السفير شدد على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرنا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة صيغت خصيصا لتفادي الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وشدد على أن هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991، وهذا ليس رأينا بل هو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان ديمستورا جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمة تندوف، فإن لجنة 24 تغلق في روتينها بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لمعايير عفى عليها الزمن بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. وقال السيد هلال: هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم المملكة المغربية في 1975. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على الحجج نفسها والقرارات نفسها والمواقف الإيديولوجية نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. وضحد السيد هلال محاولة تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءات تجاوزها الزمان بل أضحت بائدة.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث، يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025، وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع الممدرسين. وحسب المصدر ذاته، حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%، وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاحي لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته، سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليوز 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليوز 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
5: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: Le Maroc est pleinement engagé pour renforcer la connectivité de l'espace aérien africain au service du développement du continent. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le ministre du Transport et de la Logistique Abd Samad Kayouh lors d'un panel sur le thème « Développement du fret aérien et des routes par corridor » dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien 2026, AFCAC Expo 2026. Le ministre a également relevé que l'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique grâce au marché unique du transport aérien africain et à la zone de libre-échange continentale africaine. Le Maroc, convaincu que la connectivité aérienne constitue un levier majeur de développement, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, maintient une dynamique soutenue d'investissement dans la mise à niveau de ses infrastructures aéroportuaires. La consolidation du positionnement de son hub de Casablanca et la densification de sa connectivité avec le continent africain. Nous devrions également renforcer la coopération technique entre les États africains, soutenir le développement des infrastructures et encourager le partage d'expertise pour une Afrique solidaire, forte et compétitive. À cette occasion, le ministre a également mis l'accent sur l'importance de concrétiser les décisions devant être prises à Lomé, dans la perspective de développer davantage la connectivité, les échanges commerciaux et partant réaliser les aspirations des populations africaines.
8: Vis-à-vis de toutes sortes de coopérations.
2: RIM Radio. RIM Radio.
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم في حصاد الجهات لهذا اليوم. أهم الأخبار في عناوينها: المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب بالجهة 14 مليون قنطار هذا الموسم. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. وبمكناس تنظيم يوم الدكتوراه 2026 لجامعة مولاي إسماعيل في 26 من يونيو الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من القنيطرة. أفاد المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة محجوب الحراش أمسين بأنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في الجهة 14 مليون قنطار خلال موسم الفلاحي 25/2026 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع الموسم الماضي. فاطمة بوتغراسة.
10: 14 مليون قنطار هو المحصول المتوقع للحبوب بجهة الرباط سلا القنيطرة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 حسب المديرية الجهوية للفلاحة الجهة، أي بزيادة 25% مقارنة مع الموسم الماضي. خلال لقاء جهوي لمواكبة موسم الحصاد، أشار المشاركون إلى أن الجهة عرفت زراعة ما يقارب 520 ألف هكتار من الحبوب خلال هذا الموسم.
11: الهدف من هذا اليوم هو تقديم الحصيلة ديال الموسم الفلاحي فيما يخص الحبوب على مستوى الجهة، لتميز هذه السنة بتساقطات مطرية الحمد لله مهمة وكانت إنتاجية مهمة.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض تقنية تهم مواكبة منتجي الحبوب خلال الموسم الفلاحي وتحسين مردودية أوراش الحصاد وعرض نتائج البحث الزراعي في مجال الزراعة المحافظة على الموارد الطبيعية. كما عرف اللقاء تقديم دليل الفلاح في زراعة القمح للمشاركين.
12: رغم أن المنطقة ديال الغرب مرت بواحد الظروف اللي هي شوية صعبة بسبب الفيضانات، إلا أنه كاين بعض المناطق اليوم الحمد لله فيهم واحد الإنتاجية اللي هي جيدة.
10: هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة يندرج ضمن برنامج حصاد 2026 الجهوي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 وبمناسبة انطلاق عمليات حصاد الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
9: سجلت جهة فاس ماكناس تطورا إجماليا يناهز 5% في عدد أحداث المقاولات خلال الفترة ما بين 2015-2026، مما يعكس صمود ودينامية نسيج المقاولة بجهة رغم التقلبات الظرفية التي شهدتها خلال العقد الأخير. وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار، فقد تميزت سنة 2020 بتراجع مؤقت في أحداث المقاولات نتيجة تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قبل أن تستعيد الجهة زخمها منذ سنة 2021-2020، مسجلة انتعاشا بأزيد من 20%، وهو ما يعكس قدرة الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع على التكيف. بخنيفرة جرى أمس إعطاء انطلاق أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. حفصة الحجم.
1: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية بمدينة خنيفرة. ويهم هذا الورش تهيئة شارع الزرقطوني الممتد من المدار الطرقي للمحطة الطرقية إلى مقر جماعة أجلمام أزقزة، والذي يعد من بين أهم المحاور الطرقية بالمدينة بالنظر إلى دوره في ربط عدد من الأحياء والمرافق العمومية وكثافة حركة السير التي يعرفها يومياً. هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يناهز 49 مليون درهم بتمويل من جماعة خنيفرة، حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إلى عناية خاصة لتسيير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
9: سجلت مؤسسة الهواية السياحية المصنفة بمدينة فاس ما مجموعه 367 ألف ليلة مبيت إلى غاية متم مارس 26-2000 بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت معطيات لمرصد السياحة بأن معدل الملء بمؤسسة الهواية السياحية المصنفة بالمدينة بلغ 48% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، وهو مستوى مستقر مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25-2000. في الختام، تنظم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 26 يونيو الجاري فعاليات يوم الدكتوراه 26-2000 التابع لمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدوير. تحت شعار البحث العلمي في خدمة المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي، وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل تعزيز البحث العلمي ومواكبة طلبة الدكتوراه في تطوير أعمالهم الأكاديمية. وستشكل هذه المناسبة فضاء متميزا للتبادل وتقاسم الخبرات بين طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين وأعضاء مختلف مختبرات البحث. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة الجهوية في أمر الله.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
13: أسود الأطلس يرفعون إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب اسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. أجواء إيجابية وروح معنوية مرتفعة تخيم على استعدادات المنتخب تحت قيادة الناخب الوطني محمد وهبي. حصة تدريبية تعكس حجم الانسجام الكبير والتناغم بين العناصر الوطنية، حيث ساد الحماس والتشجيع المتبادل بين اللاعبين، ما أضفى طابعا من الارتياح والجدية والالتزام عند تطبيق التعليمات التكتيكية التي وضعها الطاقم التقني. تحضيرات النخبة الوطنية تأتي بعد أن استهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بلقاء قوي أمام منتخب البرازيل، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج للبعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. واستهل هذا اليوم الذي يعد تجسيدا متجددا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتربية وصحة وإدماج ورفاه الأطفال الصم وضعاف البصر، بزيارة قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء إلى مستشفى التخصصات بالرباط. ولدى وصولها استعرضت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وسفيرة رواندا بالمغرب ووالي جهة الرباط سنة القنيطرة والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس مجلس جهة الرباط الرباط سلا القنيطرة ورئيسة المجلس الجماعي للرباط ورئيس مجلس عمالة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة أجدال الرياض. كما تقدم للسلام على سموها رئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومدير المجموعة الصحية الترابية الرباط سلا القنيطرة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومدير مستشفى التخصصات بالرباط. وبهذه المناسبة التقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة. وهكذا تم استقبال 56 طفلا بالرباط رفقة أسرهم قصد الاستفادة من عمليات زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، وذلك في إطار برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. كما تابعت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية. إثر ذلك توجهت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت سموها في البداية بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل، وكذا أهمية صيانة الجزء الخارجي من القوقعة الذي يشكل الاعتناء اليومي به شرطا أساسيا لجودة السمع لدى الأطفال. بعد ذلك قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بزيارة قاعة ضبط زراعة القوقعة لفائدة أزيد من 100 طفل مستفيد في إطار برنامج نسمع، وذلك بفضل الجهة

0: وطني غير المسبوق، السماعة الطبية للجميع، والذي يهدف إلى جعل الأجهزة السمعية مجانية وتمكين المغاربة في وضعية هشة منها. ويعد هذا البرنامج أحد أبرز تجليات الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل مجتمع لا يكون فيه تكافؤ الفرص مبدأ نظريا مجردا بل واقعا يوميا. كما يوسع البرنامج نطاق عمل المؤسسة إلى ما هو أبعد من زراعة القوقعة، ليشمل جميع أشكال الصمم وضعف السمع. إثر ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات التعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. وقد وقعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للا أسماء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من طرف الرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. وأبرمت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ووقعها السيد كريم سقلي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يوسف البقالي. أما الاتفاقيات الثلاثة الأخرى فتم إبرامها بين مؤسسة للا أسماء والمجموعات الصحية الترابية لجهات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء ستات، ووقعها من جهة السيدان كريم سقلي وفوزي القجع، ومن جهة أخرى المديرون العامون للمجموعات الصحية الترابية المعنية، وهم على التوالي السادة محمد عكوري وإبراهيم لكحل وهشام عفيف. ومنذ إطلاق برنامجها الرائد نسمع سنة 2022، نجحت مؤسسة للا أسماء بدعم من صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في إجراء عمليات زرع القوقعة لفائدة 950 طفلا مغربيا و368 طفلا ينحدرون من 22 بلدا عبر العالم. وانسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله القائمة على قيم التقاسم والابتكار والتضامن، فإن هذا البرنامج الذي يحظى بإشاع معترف به دوليا يعزز نموذجا مغربيا يعبر عن طموح بلد لا ينمو بمفرده بل بمعية الآخرين، من خلال الحرص على تسخير خبرته لخدمة صحة الأطفال. ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم يتوجان بجائزة ابن رشد للوئام التي تكافئ المؤسسات أو الأفراد مغاربة وإسبان العاملين في مجال تعزيز التعايش والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة سلمت لمسؤولي المؤسستين خلال حفل أقيم بمقر رئاسة جامعة قرطبة بحضور ثلة من الشخصيات البارزة في عوالم السياسة والأعمال والثقافة.
4: المؤسستان المتوجتان تذكراننا بأن الوئام ليس مفهوما مجردا بل هو التزام يومي وبناء مستمر ومسؤولية مشتركة.
5: نشعر اليوم بفخر كبير لتسلمنا جائزة ابن رشد للوئام التي تمنحها جمعية الصداقة الأندلسية المغربية منتدى ابن رشد. هذه المؤسسة تمثل منذ أكثر من عقدين أحد أكثر مشاريع التعاون الثقافي رسوخا ونجاحا بين الأندلس والمغرب.
3: تسليم النسخة الثالثة من هذه الجائزة يندرج في إطار تخليد الذكرى المئوية 9 لميلاد الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن رشد، الذي كرس حياته لتعزيز قناعات إنسانية عميقة مدافعا عن الحوار بين الثقافات والتكامل بين الإيمان والعقل.
6: نحتفي

0: بهذه الجائزة لأن بشكل خاص، لأن العالم اليوم في حاجة إلى روح ابن رشد، في حاجة إلى روح العدالة الانتقالية. في هذا المسار، مسار ملايين السنة البشرية، كان هناك ابن رشد بعمقه الفكري، بعمقه الإنساني. ننسى أننا نؤسس في لحظات متعددة للانتقالات الهامة.
1: ومن خلال هذا التتويج تتوخى جائزة ابن رشد للوئام الإشادة بالتزام المؤسستين لصالح التفاهم والمعرفة المتبادلة والعيش المشترك، وهي قيم أساسية لتعزيز الحوار والدفاع عن مثل الحرية والسلام.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. جهة مراكش أسفي تتعبأ من أجل مكافحة المخاطر المتزايدة لحرائق الغابات مع حلول فصل الصيف. في الصين الجنوب تحت ضغط الأحوال الجوية وعشرون نهرا تتجاوز مستويات الإنذار. مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين بسبب العواصف والأمطار شمال غرب باكستان. أسال النشرة الإيكولوجية من جهة مراكش أسفي التي تتعبأ لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق بالتزامن مع حلول فصل الصيف وفي ظل ظروف مناخية مواتية لاندلاع الحرائق والتي يزيد من خطورة انتشارها الكثافة الملحوظة للغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية المهمة المسجلة خلال هذه السنة. لإنجاح هذه التعبئة تعتمد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز عمليات التحسيس بهدف الحد من المخاطر التي تهدد الفضاءات الغابوية بالجهة التي تتميز برأسمال طبيعي استراتيجي يضم غابات الأرقان والبلوط والعرعر. ويغطي المجال الغابوي بجهة مراكش أسفي أزيد من 672 ألف هكتار موزعة على عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والرحانة وقلعة راغنا وآسفي واليوسفية والحوز والصويرة. ويحتضن هذا المجال العديد من الفضاءات الطبيعية ذات الأهمية الوطنية والدولية على غرار المنتزه الوطني لتبقال ومحمية المحيط الحيوي للأرقان والعديد من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومحمية الكائنات البرية. وتواجه هذه الثروة الغابوية مخاطر متزايدة جراء تولي موجات الحرارة ومواسم الجفاف خلال السنوات الأخيرة فضلا عن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق ما يجعل من الوقاية رافعة أساسية لحماية هذه المنظومات البيئية. وبحسب معطيات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لمراكش آسفي فقد شهدت سنة 2025 تسجيل ما مجموعه 33 حريقا على مساحة إجمالية تجاوزت 57 هكتارا مقارنة ب 27 حريقا على مساحة 4.76 هكتار في سنة 2024 وهو ارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى حريق واسع النطاق اندلع بغابة تسغيموت. ومنذ بداية سنة 2026 تم إحصاء 13 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر ب 13.90 هكتارا وهي حصيلة تظل متحكما فيها بفضل فعالية بروتوكولات الإنذار المبكر والتدخل السريع المعتمدة في إطار المخطط المديري 2023-2033 للتدبير المندمج لحرائق الغابات. إلى الصين حيث لا تزال عدة مقاطعات في الجنوب خاضعة لمراقبة مشددة في مواجهة خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في الوقت الذي تجاوزت فيه 20 نهرا مستويات الإنذار بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والعواصف. ومنذ يوم السبت الماضي هطلت أمطار متواصلة وأحيانا غزيرة على وسط وشرق منطقة تشوانغ ذاتية الحكم في غوانغشي وأيضا في مناطق واسعة في غوانغدونغ حيث تراوحت كمية الأمطار بين 100 و 300 ملم وبلغت ذروتها محليا أكثر من 600 ملم وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وفي مواجهة هذا التدهور السريع في الأحوال الجوية رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية مستوى الطوارئ الخاص بالكوارث الكبرى المرتبطة بالظروف الجوية السيئة وانتقلت إلى إجراءات معززة لمواجهة الأمطار الغزيرة والظواهر الحرارية الشديدة. في باكستان أعلنت السلطات مصر ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناجمة عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على أجزاء من إقليم خيبر خلال 24 ساعة الماضية. بحسب الإعلام المحلي من بين الضحايا طفلان وأربعة رجال وامرأة واحدة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع حوادث في مناطق بانو وشانجيلا ومنسهرة. في الوقت ذاته توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار على مناطق متفرقة من شمال خيبر وكشمير، مضيفة أن معظم أنحاء البلاد الأخرى ستشهد طقسا حارا وجافا. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 31 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية ضربت الإقليم في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: صدق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بموافقة 65 نائبا برلمانيا فيما عرضه 30 آخرون. وخلال تقديمه لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بتعديل عدد من النصوص المنظمة للمعاملات العقارية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لجملة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة العملية في مجال تحرير العقود المرتبطة بالعقارات والحقوق العينية، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يستوجب نقل ملكيتها احترام إجراءات ومساطر خاصة. ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث منظومة التوثيق العقاري وتطوير الإطار القانوني المنظم لها، كما أن المشروع تضمن تعديلات همت مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المنظم للإيجار المفضي إلى تملك العقار. ويرم هذا التوجه حسب وزير العدل إلى تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويحمي حق الملكية الذي يكفله الدستور، مع الإشارة إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية تم قصره على الهيئات المهنية ذات الصلة بعد مشاورات موسعة بين مختلف المتدخلين. من جانبها اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل حلقة جديدة ضمن ورش إصلاح المنظومة العقارية الذي تقوده الحكومة، ويستجيب للتحديات التي أفرزتها التحولات التي يشهدها القطاع العقاري. وفي المقابل دعت المعارضة إلى توفير الشروط المؤسساتية والعملية الكفيلة بالتنزيل السليم لمقتضيات القانون حتى لا تتحول الإصلاحات الجديدة إلى عوائق إضافية أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية والتوثيقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بفضاء القبطانية بأزمور تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أرواح غيوانية في احتفاء فني وثقافي سلط الضوء على حضور المرأة داخل هذا اللون الموسيقي المغربي الأصيل.
6: هذا المهرجان هذا يعني من المميزات دياله هو أنه كل سنة تنشتغلوا على تيمة معينة. هذه السنة هذه اشتغلنا على الحضور النسائي في المجال ديال المجموعات الغيوانية، وكانوا مجموعة ديال الفعاليات اللي نشطوهم وشاركوا فيهم يعني فعاليات نسائية.
7: بالنسبة للمهرجان أرواح غيوانية
4: في دورته الثالثة مجموعة عبدو بنات المشاهب، فهي بطبيعة الحال كما كيعرف الجميع فهي مجموعة رائدة في الأغنية المشاهبية، فهي حاملة للمشعل ديال الأغنية المشاهبية.
5: السهرة الختامية لهذا المهرجان المنظم تحت شعار الأصوات النسائية في قلب التجربة الغيوانية عرفت مشاركة مجموعتي بنات المشاهب وتجدة اللتين قدمتا عروضا موسيقية استحضرت أشهر الأعمال الغيوانية وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عاش لحظات استثنائية مع إيقاعات وأغاني شكلت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية.
7: هذا المهرجان اللي هو كيدار سنوي تحت العنوان ديال الأرواح غيوانية، كنستحضروا فيه الماضي وكنستحضروا حتى حاضرنا، وكنشوفوا النظرة البعيدة للمستقبل إلى أحيانا الله، ولكن في كل مجموعة راه ضروري ما تيكون لشد المشعل.
5: الأمسية تميزت أيضا بتكريم الفنان الراحل محمد سدوسي أحد مؤسسي مجموعة المشاهب في لحظة وفاء استحضرت مساره الفني وإسهاماته في ترسيخ التجربة الغيوانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: جناح كبير مخصص للصناعة التقليدية حاضر ضمن فعالية الدورة 21 لمعرض العقار المغربي سماب إيمو بالعاصمة الفرنسية باريس. ولأول مرة في تاريخ هذا الحدث نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية هذا الفضاء المخصص حصريا لإبراز غنى وتنوع التراث الحرفي المغربي في خطوة تهدف إلى ربط مغاربة العالم بجذورهم الثقافية. لأول مرة تتواجد الصناعة التقليدية في هذا المعرض المغربي للعقار بباريس، حيث يتم عرض مجموعة من منتجات الصناعة التقليدية بمشاركة عارضين قدموا من عدة مناطق مغربية، لذلك أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير للمغاربة المقيمين بالخارج ولا سيما من فرنسا ومن مناطق أخرى لزيارة هذا الرواق. ويضم جناح الصناعة التقليدية المغربية مشاركة 16 عارضا يمثلون حوالي 10 جهات من مختلف ربوع المملكة، ويقدم هؤلاء الحرفيون 16 صنفا من المنتجات الرمزية والأصيلة التي تعكس براعة الصانع المغربي وتنوع الروافد الثقافية للبلاد.
8: الحمد لله البادره مزيانه بزاف، وهذه اول مره كنشارك في بحال هذا المعرض، هذا اول مره تنشارك فيه هنايا. هذه المشاركات تعطينا واحد الدفعه قويه اننا نبرزوا المنتوجيه الصناعه التقليديه المغربيه اللي ولا كيحظى بواحد الاهتمام كبير على الصعيد الدولي، ومن خلاله كيعطينا فرصه احنا باش نبدعوا باش نزيدوا نحسنوا المنتوج ديالنا.
9: حنا جيت فرحانين باش نجيو نعرضوا المنتوجات ديالنا في هذا المعرض تبارك الله اللي هو واحد المعرض كبير. هذه الزربيه ديال ايتوزكي ديال المنطقة ديال طازناخت معروفة على أنها كلها كتخدم بالصوف الحي، يعني الصوف ديال الدزة، باقي كنخدموا باليد بالقرشال بالمغزل، وكذلك الصباغة ديالها صباغة طبيعية.
2: من الزربية إلى الخزف والمنتجات الجلدية والنقش على الخشب، يتحول المعرض العقاري إلى واجهة فنية تروج للصانع التقليدي، وتتيح لزوار المعرض اقتناء قطع أصيلة تنبض بروح المغرب.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: Les travaux de la Convention et Exposition africaine du transport aérien, AFCAC Expo 2026, ont été ouverts à Lomé, avec la participation d'une délégation marocaine conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayouh. La délégation marocaine comprend également l'ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo, le directeur général de l'Office national des aéroports et le président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc. Initiée par la Commission africaine de l'aviation civile, en partenariat avec l'Union africaine, sur le thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». Cet événement vise à donner un coup d'accélérateur au marché unique du transport aérien africain, initiative lancée par l'UA en 2018 pour libéraliser le ciel africain et renforcer la connectivité entre ces pays. Cette rencontre, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence notamment du président du Conseil de la République du Togo et du président du Rwanda, sera sanctionnée par la déclaration ministérielle de Lomé et le lancement d'une plateforme africaine de développement des mécanismes de coopération destinée à renforcer l'intégration du marché aérien africain.
11: RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: بلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا، مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ذكر أن نسبة نجاحي في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. وأوضح البلاغ أنه من بين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية 154,881 من الإناث، يمثلن 59% من الناجحين، مضيفا أن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة 2025. وبلغت نسبة نجاحي في هذه الدورة لدى الإناث 68.7% من مجموع المدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 60% من مجموع المدرسين. وحسب المصدر ذاته، حضر لاجتياز هذه الاختبارات 404,957 مترشحة ومترشحا من المدرسين بنسبة حضور بلغت 94.9%، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 55.2%، وبلغت نسبة نجاحي لديهم 37.4%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 161,657 مترشحة ومترشحا بنسبة 57% من مجموع الناجحين. وبالنسبة لفئة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغت نسبة نجاحي لديهم 81.7%، منهم من استفاد من تكييف الاختبارات أو ظروف ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا. وسجلت الوزارة أن هذه الدورة تميزت بمواصلة رقمنة العمليات المرتبطة بتنظيم اختبارات البكالوريا ودعم آليات تأمينها، ولا سيما من خلال تبسيط وتحصين عملية تسليم مواضيع الامتحانات وضمان سرية وتأمين هذه المواضيع واعتماد الترقيم السري الإلكتروني للسنة الثالثة على التوالي، بما يضمن فعالية أكثر في تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. وستواصل مصالح الوزارة إصدار صياغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقاط. وأضافت أنه تم تكثيف الإجراءات التربوية والتحسيسية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الغش في الامتحانات والتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية من أجل زجر جميع أشكال هذا الغش والتصدي لمختلف وسائله المادية والإلكترونية. وتوصل جميع المترشحات والمترشحون بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS وعبر بريدهم الإلكتروني تعليم.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء 17 يونيو 2026. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يوم 18 يونيو الجاري. وحسب المصدر ذاته سيجتاز 163179 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و 3 و 4 يوليو 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجهم يوم 11 يوليو 2026. وأشار إلى أن التلاميذ الذين حصلوا على نتائج متميزة سيجتازون المباراة العامة للعلوم والتقنيات يوم 23 يوليو 2026 بثانوية مولاي يوسف التأهيلية برباط في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض وعلوم المهندس، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه المباراة. وبعد أن هنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، أشادت بالانخراط القوي للأمهات والأباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، وبجميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات القضائية والأمنية والمحلية وكافة المتداخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة.
11: ريم راديو.
14: تحت شعار الشباب، كشف معهد العالم العربي بباريس عن برنامجه الثقافي الطموح لموسم 2026-2027 في حفل أكدت خلاله رئيسة المعهد أنكلي لوجندر على الحضور الوازن للمملكة المغربية من خلال برمجة غنية ومتعددة التخصصات تسلط الضوء على التراث التاريخي والإبداع المعاصر وتعكس تنوع الموروث الثقافي للمملكة بقوة مبدعيها وفنانيها وشراكاتها المؤسساتية. المغرب حاضر دائما، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من مواصلة التعاون الثقافي مع المملكة. لدينا شراكة تاريخية مع أكاديمية المملكة المغربية في إطار أيام التاريخ بمعهد العالم العربي، فدورة 2026 من هذه التظاهرة ستخصص للعلوم العربية والعلوم الكونية والفلسفة، مما سيتيح فرصة مناقشة وإبراز كافة الإسهامات الفكرية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وبجعل الشباب محورا حقيقيا لهذا الموسم، يهدف معهد العالم العربي إلى خلق جسور متينة بين شباب ضفتي المتوسط، ليظل التراث المغربي والعربي ليس مجرد ذاكرة جامدة بل قوة محركة للابتكار والصناعات الثقافية.